ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

اجعلنا والمسلمين، عجل بهلاك اعداء الدين، وهب لنا ولاحبابنا في هذه الساعه وفي كل حين ابدا ما وهبته لبارك الصالحين في كل حين ابدا مع العافيه التامه في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك الحرام بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك، واهدنا لاحسان

آمين. كلها ومن دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض، يا سامي الصوت، يا كاسي نظام الأمن وانشراء بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا، من كل ذكر مخرجا.

اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، مغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر.

اللهم إني أسألك توفيقا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستقراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسيا هنيا مريئا سنا طويلا وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يجوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتلينا ونحمده ولنعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون.

العلماء بأمر الله ترى أخص بالإمام القطب كان وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد دروس القطب أجلان القلب الصدى

عظمها أبا بكر إماما جاء مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين وأن نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد.

الجلال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك عند فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال. يا موجد الخلق ترى موسى الكل برا. يا من يرى سر قلبي أثبت له كحسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي

ظني ولم يخف فيك ظني ملكي أهوالي يا الله أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وعفقي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله حب دنيا ذميمة من كل خير فيها البلايا مقيمة وحشوى أفاد وأشغال يا الله يا ويح نفس الهوية عن السبيل السوية ضحت تروج علي قصد والجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وقيدتني بالإقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي انظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا الأوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وأجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لما أذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بهدري وبانكساري وفقري فأسم بيسرك عسري ما ذجودك يا الله أمن عليه بتوبة تغسله من كل هوبة واصم من شر هوبة لكل ما أنه قد حال يا الله أنت مولى الموالي وبالعلا والتعالي لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وكارك يخشى ذكر وشكرك لازم

ابتهاج من طلعت الهاشمية ما أسلك لك بالي في كل أمر كالكسر ناصرك في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال طريقا سويا يا الله وأهدنا ربنا لما كان حديث سارت العارفين على المزية يا الله اجعل الإمام مقتدانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى يا الله واحفظ القلب لما به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي فلهذا سري

ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم من ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاقف.

وما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمن وامنن إليه بالقبول أعمالنا والدعوان ندخل ما طه وآله في صفوف الأولى ندخل ما طه وآله في صفوف ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرة واغفر للناظم وللقارين هم القاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين عليه صلى الله عليه وسلم أن ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء الصالحين والصالحات في كل لحظة بدأ على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب أن النعمات أدى خلقه ورضى نفسه.

أنت ربنا حقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيب. يسر علينا كل أسير وتيسر الأسير عليك يسير. اللهم

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد عرسنا بينك الذي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجاد لك وجاتي.

والدي معاندي بحق سر طاسمهم. يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي.

هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم لا

0: بدأ عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: قدرتك العظيمة ومن عين بعظيم من الوجود بكريم عفوك عندما نفسك يا أهل محبتك ومدك من خاصة خاصة قلبك يرتون عافية وذقنا من قلبك يا حي قيوم ولي درحمتك وعلى ودرحمتك ورزيت من أجادك وصل عندنا والأمة ما أنت حلوك من ذرة وحلوة إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: آخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي.

ونال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء.

طفى بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وثبت قدام نصرهم قبل أن يملكون النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله ولا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر سبحان ربي العظيم عند سمع الله لمن حمده على سماواته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: يسألك الناس عن الساعة وما يدريك قل إنما علمه عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا يوم تقلب خالدين فيها أبدا لا يجدون لهم من دون الله لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده ملء السماوات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا في الرجال والمسلمين اللهم اكفنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكي صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسكنا واغثنا اللهم اسكنا واغثنا اللهم اسكنا واغثنا اللهم اسكنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام من شدائد الزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم صنهم تولهم ورعهم والهمهم رشدهم وفقنا ما تب وترضى والطب من عافين فيما يجري به القضاء وسر ارتفع بيت وازل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وسالين عجلا فعبد سلام برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد بن امي واله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه.

من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب من رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء

رسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم من نعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا أرقى، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن

محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

Amén. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

0: الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: فارق الأرض ومغاربها وعلهم أن وصالحون أمينهم وحطبهم الله وصالح النيات جامع الشامل الخيرات الدنيا والآخرة.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحقائق هذه الأذكار وينفعنا بما فيها من الأنوار والترقيات، فهي أذكار عظيمة علمها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته. ولو لم يكن في هذه الأذكار العظيمة التي قرأناها إذا تدبرناها وتمعنا فيها إلا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه، فأن هذا يجمع المسلم جميع الخيرات ما شاء الله. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. فإذا كل يوم من الأيام له فتح من الله عز وجل جديد، وله بركة جديدة، وله نور جديد، وله هداية جديدة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نأخذ نصيبنا من هذه الرحمات. كل ذلك يعود إلى رحمة الله. الفتح من الله عز وجل يعود إلى رحمة منه سبحانه وتعالى، والهداية تعود إلى رحمة منه سبحانه وتعالى. هذا التفصيل الذي يقرأ بعد الإجمال، رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة ومجملة، وصفاه من صفاته جل جلاله وتعالى في علاه، لا تجزأ ولا تقسم ولا تشاهد، كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله عز وجل صفاه من صفاته، سمعت، ما نقدر نشاهدها ولا نقدر نراها، ممكن نرى آثار رحمة الله، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى مخاطب نبيه الأعظم ورسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فانظر إلى آثار رحمة الله. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أثرا من آثار رحمته سبحانه وتعالى تحيا بها كل البلاد، سواء كانت بلاد إسلام أو بلاد غير إسلام. فيقول مثلا سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أثر من آثار رحمة الله، إنزال الأمطار من السماء والغيوث تحيا الأرض فتصير حية. بعد ذلك ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، المخاطب الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبون: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم استدل على إحياء الأرض بالأمطار، استدل بذلك على إحياء الموتى، قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنحن إذن كل عطايا الحق عز وجل كما قلنا تعود إلى رحماته. إذا سألنا في هذا اليوم المبارك: اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ست أنواع من العطايا تعود إلى الرحمة، وهذا مأخوذ في القرآن: أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. وحتى العطايا من المولى عز وجل التي لم تذكر في هذا الحديث ونقرأها في القرآن هي أيضا تعود إلى رحمة الله عز وجل، مثل ما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى: إن الله غفور رحيم. فربنا عز وجل لماذا يغفر لعباده؟ لأنه رحيم. لماذا يعطي عباده؟ لأنه رحيم. لماذا يعطي الأنبياء والرسل؟ لأنه رحيم. لماذا ينجي الناس من الشدائد والمهلكات؟ لأنه رحيم، كما نقرأ مثلا في قوله سبحانه وتعالى في حق سيدنا نوح: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين. لماذا أدخله الله في رحمته وأدخلناه برحمتنا في عباده في عبادنا الصالحين؟ أدخله الله برحمته فصار من الصالحين. في الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى: فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. حتى مع ذكر أعمالهم ولا استقامتهم ولا استجابتهم لنداء الله عز وجل ولا أعمالهم الصالحة الباطنة والظاهرة، كل ذلك سبحانه وتعالى ذكر السبب الحقيقي، وكل ذلك يعود إلى رحمة الله. أعمالهم الصالحة من رحمة الله، وإن استقاموا على منهجه سبحانه وتعالى من رحمة الله. فذكر السبب الحقيقي للنجاة والسبب الحقيقي للدخول مع العباد الصالحين: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. والصلاح رتبة من الرتب، الأنبياء صالحون والأولياء صالحون، فرتبة من الرتب يدخلها الناس. لذلك سيدنا كما نقرأ في القرآن سيدنا يوسف وسيدنا سليمان، كل واحد منهم قالوا: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنحن في هذا اليوم ما شاء الله المبارك، يوم الاثنين الذي وردت فيه الآثار والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أشهرها حديث الإمام مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، فتفتح أبواب الجنان في كل يوم اثنين وخميس وتحصل المغفرة من الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس إلا رجل وأي امرأة كذلك، لأن الغالب مخاطبين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال، فلذلك دائما يأتي الخطاب إليهم، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا هذا يوم مبارك ما شاء الله، حتى العلماء يقولون إن يوم الاثنين هذا أفضل من يوم الخميس، وأنا يوم الجمعة أفضل الأيام. عندما يقولون يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس يعني إن الأعمال الصالحة في هذا اليوم أكثر ثواب وأعظم عند الله عز وجل، حتى يقول الفقهاء لو فرضنا أن مسلما خير هل يصوم الاثنين أو يصوم الخميس، يعني ما بيقدر إما يصوم الاثنين أو يصوم الخميس، إذا قدر أن يجمع بينهما نقول صوم الاثنين وصوم الخميس، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. لكن إذا ما تيسر وما تأتى أن يصوم إلا الاثنين والخميس، كان يكون عنده عمل مثل في أحد اليومين، إما يصوم الاثنين ويذهب إلى عمله الخميس أو يذهب إلى العمل يوم الخميس ويفطر الاثنين، فقال العلماء الصوم يوم الاثنين أفضل، لأن يوم الاثنين هو أفضل من يوم الخميس، ومعنى أفضل يعني أكثر ثواب وأكثر أجر وأكثر ثقل في الميزان وأسرع في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا اليوم ما شاء الله، أولا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وقال ذاك يوم ولدت فيه، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فأشار إلى ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى على الصيام فيه قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. فنحن الآن ما شاء الله في يوم الاثنين هذا في شهر المحرم، الأفصح قال العلماء أن نقول المحرم ولا نقول محرم كذا من غير الألف والتعريف، أنها جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم المحرم، وهو من, من, من, من أعظم الأشهر الحرم، حتى أنه أفضل الصيام عند الله عز وجل بعد صيام الفريضة صيام شهر الله المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الله المحرم، وفيه البركات العظيمة والخيرات، ونسأل الله أن يجعل هذا العام من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خاص وفي كل عام، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، هذه الأذكار النبوية المحمدية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها بركات عظيمة ومنافع عميمة لا يقدر أن يتخيلها الإنسان بخياله ولا المسلم، حتى العلماء الكبار يأخذون من معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني دعواته يعني على حسب مستواهم في العلم على حسب مستواهم في النور، كما قال سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا، كل أحد درجة، الأنبياء درجات، العلماء درجات، الأولياء درجات، الصالحون درجات، وحتى الأشرار والعياذ بالله درجات، والكفار درجات، والظلمة درجات، ليسهم كلهم درجة واحدة، ولا الصالحون وليس الصالحون درجة واحدة، كل له درجته، سبحان الله، وحتى يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأطوار الإنسانية درجات، يعني النفس المطمئنة دي ليست درجة واحدة، درجات، حد عدول لا يزال في بداية النفس المطمئنة، حد ما شاء الله راسخ أقدامه في النفس المطمئنة، وكذلك النفوس الأخرى، حتى النفس الأمارة بالسوء قال العلماء حد عاد ولا بدايات النفس الأمارة بالسوء، نعوذ بالله من ذلك، وبعض الناس يمكن يعني نفسه الأمارة بالسوء قوية يعني شديدة شيطانية ممكن تمر بأي سوء، وبعض الناس ممكن نفسه الأمارة بالسوء تمر ببعض السوء ليس بالأسوأ الكبيرة والخطيرة، فكل شيء درجات، فكما الصالحين درجات، الأشرار درجات، والعلم درجات، والعطايا من الله سبحانه وتعالى كذلك، فنسأل الله أن يرفعنا إن شاء الله. فلذلك حتى العلماء في فهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني على حسب استنباطهم وعلى حسب فهمهم وعلى حسب ما شاء الله ما يعطيهم الله عز وجل يفهمون ويستنبطون، حتى قالوا إن واحدا من العلماء المالكية اسمه ابن الحاج المالكي، هذا استنبط ما شاء الله أعطاه الله من الفهوم والعلوم، استنبط من حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط 400 مسألة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وألف جزءا كاملا أو كتابا كاملا سماه المستنبطات من حديث أبي عمير، المستنبطات من حديث أبي عمير، وواحد من العلماء الآخرين ما شاء الله قالوا أملأ 100 فائدة من هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أملأ 100 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كله 5 كلمات يا أبا عمير ما فعل النغير. فلذلك طي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا علوم، ممكن طالب العلم ومبتدئ يأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين، ثلاث فوائد، خمس، فيأتي عالم آخر فيأخذ 20 فائدة، 50 فائدة. فمثل هذا الإمام ما شاء الله استنبط 400 مسألة، وهذا أملى 100 فائدة من هذا الحديث. فكذلك الأحاديث التي نقرأها كل يوم في الصباح ما شاء الله عندما نكررها ونرددها تأتي بركتها ويأتي سرها ويأتي نورها ونتحقق بها. حتى سمعنا في كلام سيدي الحبيب عمر حفظه الله أن من منافع وبركات هذا الدعاء الذي نقرأه كل يوم في الصباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أن من ثمرات هذا الذكر العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الذي يواظب على هذا الذكر ويحضر قلبه في أثناء هذا الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أن الله سبحانه وتعالى ينزع من بطنه الحسد وينزع من بطنه أسباب الحسد، ما يحسد أحد على نعمة من نعم الله أبدا. وقال: كيف يتأتى أنك تحسد إنسان على نعمة الله وأنت كل يوم في الصباح تحمد الله نيابة عنه؟ كل يوم أنت في الصبح تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، هذا تحقيق التوحيد أن النعم من الله عز وجل وحده، فمنك وحدك لا شريك لك. بعد ذلك تقول: فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أنت تحمد الله عز وجل وتشكره على نعم الله عليك وعلى نعم الله على خلقه سبحانه وتعالى، فينتزع الحسد من حيث تدري ومن حيث لا تدري، فيتجد المسلم ما شاء الله لا توجد فيه أي ذرات أن يحسد أحد من خلق الله على عطاء عطاه الله إياه سبحانه وتعالى. ممكن يكون داخله الغبطة يغبطه ويتمنى مثله ويرجو الخير. فإذا رأينا العلماء الصالحين والعباد العارفين إن شاء الله مشمرين في طاعة الله سبحانه وتعالى في العبودية لله عز وجل، نتمنى أن نكون مثلهم ونغبطهم على هذا الحال. إذا رأينا الذين يقومون بالقرآن نتمنى مثلهم. إذا رأينا الذين ينفقون أموالهم في سبيل مرضات الله عز وجل وإدخال السرور على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ينفقون أموالهم فيما يدخل السرور على قلب الرسول، أنت تتمنى أن تكون كذلك، فيعطيك الله عز وجل على نيتك. إذا نويت هذه الأعمال يعطيك الله. انظروا عظمة النية في الإسلام كيف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك يصححون النية، الصالحون يصححون نواياهم ومقاصدهم ويجعلونها خالصة لوجه الله. فالمسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. الواحد قد لا يقدر أن يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة كما كان يصلي سيدنا علي زين العابدين 1000 ركعة في اليوم والليلة، كما كان يصلي سيدنا الفقيه المقدم، وكما كان يصلي سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. لكن إذا صلحت نوايانا وما قصدنا نقدر أن ننوي أن نصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. فإذا نويناها بصدق وقبلها الله عز وجل ما شاء الله ممكن يعطيك الثواب. والبعض وأول شيء يقف أمام النية الصالحة هو حسد الشيطان، فالشيطان يكثر لك يقول لك: أنت ما يمكن تصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، ولا بقى تقدر أبدا، إيش قدرك تصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، إيش أنت؟ فتثقل عليه. وبعدين المسلم ما شاء الله إذا عزم وجزم ودخل بالنية الصالحة ما شاء الله يجدها بعدين 1000 ركعة ولا 100 ركعة صليها. سمعت؟ فالعزم والجزم يقف أمامها الشيطان، لأن العلماء قالوا الصحابة الكرام والعباد العظام مثلنا بشر ما شاء الله، لهم قلوبهم ما هي كما قلوبنا له وعظامهم ما هي كما عظامنا، إلا عندهم النية. فربك بالنية الصالحة ييسر لهم الأمور ويعينهم. نحن الواحد منا الآن مثلا على سبيل المثال يصلي في اليوم والليلة كم؟ 50 ركعة. يعني إذا مثلا صلينا الضحى 12 ركعة، فقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. ونصلي الوتر مثل 11 ركعة، فعندك 12 ركعة من الضحى و11 ركعة من الوتر 23، بعدين الفرائض 17 ركعة. فرائض ركعات الفرائض: الظهر 4 والعصر 4 والفجر ركعتين 10 والمغرب 3 والعشاء 4، 17 ركعة فوق 23، 17 ركعة فوق 23 كم صارت؟ 40. وبعدين ممكن تصلي الرواتب. الرواتب الرواتب هذه غير الضحى وغير الوتر، الرواتب الكاملات أقل شيء 12 ركعة، ممكن تزيد إلى 22 ركعة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، إن شاء الله قدها 10. وبعدين تصلي قبل العصر 4، وتصلي بعد المغرب 6 ركعات، بدها 10، 4 و 6 10، وذيك 10 20 ما شاء الله. وبعدين صلاة العشاء تقدر تصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأربع ركعات بعد بعدية العشاء. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ورد في الحديث، حديث قوي، 4 بعد الظهر، 4 بعد الظهر كأربع بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. هذه 4 ركعات ما دخلها في الوتر ولا دخلها في الرواتب. فممكن الواحد منا ما شاء الله إذا حافظ فقط على هذه الرواتب والسنن يصلي إلى 50 ركعة أو 60 ركعة، وهو كل يوم يركعها. ما شاء الله الطلبة هؤلاء المتفرغون في دار المصطفى وفي غيرها من الدور، طلاب العلم المتفرغين، هذه تعتبر بالنسبة لهم بديهيات. من ما يركع سنة الفجر، من ما يركع سنة الظهر، شوف الطلبة كلهم من ما يركع سنة العصر. ممكن تكون صعبة وثقيلة على غير المتفرغين، مثل عنده أشغال، عنده أعمال، شوفها طويلة، شوفها ثقيلة. الضحى 12 ركعة، إيه طويلة دي، نقول وقال شيء حتى 8 ركعات على القول الآخر، يعني أن أكثر الضحى 8 وأفضلها 8، وعلى القول الآخر كما في بشر الكريم وفي التحفة أنها أكثرها 12 ركعة، 12 ركعة. فما شاء الله قد معوه 70 ركعة، يمكن ما عاد بعدين إلا 30، عاد النفل المطلق، صلي سهل على 4 ركعات، على 4 ركعات كما بين الظهر والعصر. إذا المسلم بين الظهر ركع بعدية الظهر 4 ركعات، خلاص دحين وقت مفتوح إلى وقت العصر، ما عاد شي راتبة مخصوصة مطلوبة في الوقت هذا، معك النفل المطلق فقط، ركعتين ركعتين ركعتين أو 4 ركعات أو 4 ركعات. خصوصا إذا كان صايم مثل، ما شاء الله يقدر يركع في اليوم ذا كم ركعات، فتصلي إلى 100، تصلي إلى 100 بكل يسر، بتصلي إلى 100. وبعدين مع الهمة ممكن، ما هو صعب هو مستحيل يعني إن واحد ما يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة كما سيدنا علي زين العابدين، سيدنا الفقيه المقدم، ليس مستحيل، ممكن يكون ثقيل، ممكن يكون بعيد لك بعيد، لكن ما هو مستحيل. إذا واحد ما شاء الله حزم وجزم وهم أبي يمنعه حجم قيده كذا يقدر يقول اللي بيكسله ما شاء الله بطنه بس الوساوس دخل، لا لا لا ثقيلة، تقدر أنت، من دريها كذا، بس خواطر خواطر تثبطه وتقعده. وإذا جلت له خواطر نورانية وخواطر ما شاء الله رحمانية تقول له قم ركع ركع، يركع ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، خصوصا إذا حد رغبه. يعني إيش رأيك إذا واحد قال له ركعت ركعتين، فأنا أعطيك يعني قطعتين ذهب أبو 10 كيلو، بتقوم ذهب خالص بتركع، كلما ركعت ما نعطيك يسمونها قطعة ذهب ولا كذا كذا. وبعدين يقول لك أنت وشغلك، بغيت لك 20 كيلو، بغيت لك 30 كيلو ذهب، بغيت لك 50 كيلو، قم ركع شوف قدامك. بينشطون الشباب يعني بالذات، بينشطون، ويمكن حتى ينشطون النساء، ويمكن ينشطون حتى التعبانين، بيقولون قد بناخذ قسمنا في هذا المكان. وكيف هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. الترمذي قال هذا حديث غريب، يعني لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن علم الحديث الآخرين حققوا وتبعوا إلى سانيد وشرعوا الشواهد ورعوا المتابعات وصححوا، قالوا هذا حديث صحيح. وقول الإمام الترمذي هذا اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. الشاهد نسأل الله أن يكرمنا ببركات هذه الدعوات إن شاء الله التي ندعو بها كل يوم، وهذا كما قلنا ما شاء الله شهر حرام، شهر المحرم شهر حرام، والأشهر هذه لها مسميات في القرآن، ما نحن سمناها أشهر حرم، ربنا سماها الأشهر الحرم سبحانه وتعالى. قال جل جلاله وتعالى في علاه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ربنا سماها أشهر حرم. أشهر الحج، ما نحن سمناها أشهر الحج، ربنا سماها في القرآن الحج أشهر معلومات. بعدين فصلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ربنا جل جلاله وتعالى في علاه ما ذكر أشهر الحج، ما ما ذكر ان اشهر الحج شوال وذي القعده وذي الحجه، خلاص قال الحج اشهر معلومات، الناس يحجون حتى قبل الاسلام. صح ان الحج حقهم قبل الاسلام في اخطاء في لخبطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الحج الصحيح، لكن ذكر الحج اشهر معلومات. وكذلك اشهر الحرم ذكرها الحق عز وجل مجمله، قال سبحانه وتعالى منها اربعه حرم، ثم فصلها وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على ناقته العظباء، على ناقته العظباء، وقال إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم: المحرم وذي القعدة وذي الحجة ورجب ومضر الذي بين جمادة وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فذي الأشهر العظيمة والأيام ما شاء الله نعمل الأعمال الصالحة، نقرأ القرآن، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتظهر بعد ذلك ثمرات الأعمال الصالحة، منافع الأعمال الصالحة، بركات الأعمال الصالحة. من بركات الأعمال الصالحة هذه حفظ الإنسان من الأمراض، من بركات الأعمال الصالحة هذه طول العمر، عندما يكون سبب الأعمال الصالحة سبب في زيادة رزق الإنسان، في طول عمره، في إعطاه العافية. الأعمال الصالحة سبب في دفع الشرور، ومن أعظمها القرآن، ومن أيسرها الذكر. أيسر عمل صالح الذكر ذا، ويقوم مقام الصيام، يقوم مقام الإنفاق، يقوم مقام آخر الليل. ما قدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكبده وظن بالمال أن ينفقه، بخل بالمال أن ينفقه، وهاله الليل صعب عليه أن يقوم الليل، فليكثر من ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله أنواع، أبغى تذكر الله بس باسمه جل جلاله، الله الله. سيدنا وشيخنا الحمار دائما يلفت انظارنا إلى اسم الله عز وجل، هذا لفظ الله الله الله، توك ما شاء الله الباب قدامك، يا الله يا الله. بغيت تذكر الله عز وجل بالتوحيد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مفتوح. بغيت تذكر الله بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، مفتوح. بغيت تذكر الله بالشكر والحمد، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، مفتوح. بغيت تذكر الله بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله قمامك. تريد تذكر الله عز وجل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله مفتوح. أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى، الله الله سبحان الله. حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله بعد صلاة الغداء 100 مرة، بعد صلاة الفجر 100 مرة، كتب الله له 100 حجة. ومن قال الحمد لله بعد صلاة الغداء 100 مرة، وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد الغداء الفجر 100 مرة، فكأنما غزا 100 غزوة. ومن قال لا إله إلا الله فكأنما أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن قال الله أكبر لم يأتي أحد للأفضل منه. فالذكر العظيم ذا ما شاء الله نكثر منه، نسأل الله أن يوفقنا المسلمين لكثرة ذكر الله. من أعظم ثمرات الذكر أن يحبون الله سبحانه وتعالى، تصير من عباد الله المحبوبين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فنسأل الله أن يرفعنا والمسلمين، ويجعلنا من الذكارين، ويشهر علينا وعليهم أنوار الذكر لله، ويدفع عنا عن المسلمين الآفات والعاهات، ويوفقنا لذكر الله وشكره سبحانه وتعالى، ويوفقنا والأمة المحمدية حتى نكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مستقيمين على المنهج النبوي والطريق المصطفوي، فيسعد المسلمون سعادة الدنيا وسعادة الأبد ظاهرا وباطنا. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذير قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون

ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولي
لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم

0: Amén. Amén. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بضرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاي أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات سبي ورب الأرض نسبي ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتته وبيختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل أكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتته وبيختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتته وبي أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما خاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك. اللهم ومن شر ما خلق ربي بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادر في نحورهم وبك اللهم اعوذ من شرورهم واستكفيك اياهم واقدم بين يدي وايدي ما نحاتت عنايتي وشملت احاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومثل ذلك عن يميني وايمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك امامي وامامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما حطنا به. اللهم اني اسالك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني واياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وامنك وامانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وانس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية واقرب ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. حسب الرب من المربوبين. حسب الخالق من المخلوقين. حسب الرازق من المرزوقين. حسب الساتر من المسلولين. حسب الناصر من المنصورين. حسب القاهر من المقهورين. حسب الذي هو حسبي. حسب من لم يزل حسبي. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله من جميع خلقه. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاق لمخلوق ما قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف سنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله تشفعت بي سيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب. اكفني من قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عزل وجل ولطيف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخثم وبديدا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شد شملهم يا ربي فرج معهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مران نارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاف الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذيين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا رسول الحسنين والبتو والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم صلاة وسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه وتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنص منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طازيميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنص منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بنص منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيميم. يا الله يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق أطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق

لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ضفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسأل كل ثواب والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ضفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسأل كل ثواب والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ضفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسأل كل ثواب والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ضفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسأل كل ثواب والعافية في الدين

امين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

0: والباطنة والظاهرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المهيع وعلى هذا الطريق وعلى هذا الارتباط وعلى هذا النور، ويجعلنا وإياكم أسبابا لنشر هذه الخيرات في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الآداب الباطنة مع شيوخنا، ويعرفنا حقه سبحانه وتعالى ويفقنا القيام به، ويعرفنا حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويفقنا القيام به، ويعرفنا حق كل من له حق علينا ويفقنا القيام به، يعرفنا حق شيوخنا ويفقنا القيام به، ويجعلنا وإياكم وأهالينا وأحبابا من رعته العناية في جميع الأطوار، فلم يمنعهم من الدخول لحضرته سيء الأسرار ولا قبيح الأوزار، ويجعلنا وياكم المسلمين قرة عين للنبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم وورثته الأكابر، ومنهم شيخنا الحبيب عمر حفظه الله امتثال الأمر وطلب الدعاء والعناية والعفو منكم.
1: الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مجمع مبارك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا ويقبلنا على ما فينا، ويقبل بوجهه الكريم علينا ويستجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا طالعنا حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من صحبه الكرام، نجد العجب العجاب مما يقوي الإيمان، مما يثبت الإيمان، ومما يزرع معاني المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا طالعنا حياة أصحابه وكيف كان خدمتهم له وكيف كان قيامهم معه صلى الله عليه وسلم، طالعنا عجبا عجابا مما فيه اعتبار ومما فيه ادكار. إذا نظرنا إلى حياة الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الذي نحن الآن في زيارته، نجد شؤونا بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم، شؤونا استفائية اصطفاه الله عز وجل لها، ومن أبرزها ومن أفضلها حراسته، أنه كان من حراس الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو ليس مجرد يحرس شيئا عاديا، هو يحرس ذات محبوبة عند الله، ذات مصطفاه، ذات مجتباه منتقاه، تلك الذات تحمل من السمات والصفات والمواهب الربانية ما لا يعلمه إلا الله، وكان فضل الله عليك عظيما. تلك الحراسة تجلى الله عز وجل بها، فكانت في أحواله كلها، كانت في أحواله كلها. وهو الراوي في صحيح البخاري لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس دثار، لا أوتين من قبلكم. فإن من أوتي من جهة الأنصار وصل إلى الجسد، وصل إلى الجسد مباشرة، إذ الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار ما يليه مما بعد ذلك. لا أوتين من قبلكم، حمل هذا المعنى حراسة ذوقا وحالا بهذا المعنى. فكانت له الواقعة المشهورة مع أخيه سيدنا عمار بن ياسر المهاجري، عندما وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على فم الشعب، وسمع الرجل الذي أصيبت امرأته أنه

0: قال قم يا عمار فإن أخاك قد أصيب. فقام عمار وأحدث ضجة فهرب ذلك الكافر. قال لقد كنت أقرأ سورة والله ما أحببت أن أتركها لو قطعت قطعة قطعة غير أني خفت أن أضيع مقاما أقامني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خفت أن أضيع مقاما أقامني فيه رسول الله. أهل المعرفة يقولون إذا كنت تريد أن تعرف مكانتك ومقامك عند الله فانظر في ماذا أقامك، غير أني خفت أن أضيع مقاما أقامني فيه رسول الله. معنى من المعاني وذوق من الأذواق ينسل وينحدر إلى معنى كيف يقيم الإنسان حياته ألا يضيع مقاما أقامه الحق عز وجل فيه. وسرت له تلك الخيرات والبركات ببركات النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وهديه. سيدنا عنباد بن بشر صدق هذا المعنى حتى في آخر لحظاته، أقيم من قبل الخلافة، من قبل سيدنا أبي بكر، من قبل سيدنا زياد بن لبيد في أن يجلب من هذه الأماكن شؤون الصدقة وشؤون الزكاة لبيت مال المسلمين، فسوم في ذلك وخوص في ذلك وعوت في ذلك، فما أحب أن يترك المقام الواجب الذي أقيمه حتى سقط شهيدا. ما ضيع في آخر لحظة من لحظاته المعنى الذي أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقامه فيه من أنابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى يسر لنا أيها الأحباب في ذواتنا وفي أسرنا، في أبنائنا، في بناتنا، في أهلينا، في أعمالنا، في وظائفنا، كيف نقوم المقام الذي أحبه الله ولا نضيعه، كيف نقوم المقام الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نضيعه مهما كان ذلك الأمر. معاني تمتد، هذه المعاني سرت في ذرية هذا الصحابي المبارك، حتى كان من ما يذكرون في ذلك مثل سيدنا عبد الله بن أبي بكر الخطيب الذي عاصر سيدنا الإمام الحداد وسيدنا الإمام أحمد بن عمر الهندوان المفتي الكبير الذي تولى القضاء في تريم. قدمت إليه مسألة ظاهرة المنفعة في نقل وقف بوقف، المقرر في مذهب الشافعي أنه لا يمكن استبدال الوقف بالوقف، لكن تقدم في مثل هذه الواقعة إمام علم في الوادي فعلى هذا الاستبدال، فلما كتب في فتاويه كما نقلوه قال ومحبكم الفقير لا يتجاسر على أن يفتي بمثل هذه المسألة، ومن ذكرتم أنه أفتى بمثل هذه المسألة فذاك علم مفرد يغرف من بحور العلم كيف شاء. قام مقام الأدب وحافظ على المقرر في المذهب فلم يتجاسر من ذلك. ولما قالوا له ما تقول في مسألة القاف اليابسة والصلاة بها، قال لا تصح الصلاة بها. قولوا نوح لا تصح الصلاة بها، هكذا قال الشيخ ابن حجر، لكنه يصلي بالناس في الجمعة ويأتي بالقاف اليابسة ولا يشق القاف، يصلي به في الناس. فقيل له في ذلك، قال ذاك الإفتاء وعلى هذا العمل وكان يصلي خلفه إمامان جليلان كسيدنا أحمد بن عمر الهندوان وسيدنا الإمام الحداد يصلون خلفه. فحراسة الشريعة شأن، وحراسة الهدي شأن، وحراسة الأخلاق شأن، وحراسة المبادئ شأن. أرباب الحراسة يرتقون بها مرتقى عالي. سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي كان حارسا وخادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يكافه فقال له سلني حاجة يا ربيعة. فبعد حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا قبل أن يكون بهذا المقام قد حرس قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وأولم عنه واقتطعه أرضا، تلك الأرض كانت قريبة من أرض أقطعها لسيدنا أبي بكر الصديق، فاختلف في حدود تلك الأرض. كان أبو بكر يقول هنا أقطعني رسول الله، ربيعة قال لا هنا حد لي حد رسول الله، أنا دخلت في هذا الحد. فجعل يتقابلان، فسيدنا أبو بكر أغلظ على ربيعة بن كعب، وحضره ناس من الأنصار وغيرهم حذلك الحوار فأغلظ. فقال فسكت سيدنا ربيعة وقال لأشكونك إلى رسول الله. فذهب سيدنا أبو بكر فقال بعض الحاضرين لربيعة اتبعه يأخذ أرضك ويستولي على ملكك ويريد أن يشكوك إلى رسول الله، اتبعه بين لرسول الله ما تبع. فنظر إليهم قال يا أعداء أنفسكم هذا صاحب رسول الله، إن غضب علي غضب علي رسول الله، وإن غضب علي رسول الله غضب الله علي فأهلك، اذهبوا أنا أعرف كيف أتعامل مع صاحب رسول الله. قال فتبعه، فلما أقبل على النبي ابتسم في وجه النبي وقال يا ربيعة ما بال أبو بكر يشكوك؟ قال يا رسول الله سله. فسأله فقالوا له واقعة الحال، فقال يا رسول الله غضب علي أبو بكر لأنه نال مني وشد علي، فقال لي افعل بي ما فعلت بك واقتص من ديني في الدنيا قبل الآخرة، وأنا لا أقدر أن أفعل ذلك أمام صاحبك. قال يا أبا بكر كان غير هذا أولى. قال وما هو؟ قال قل يقول لك غفر الله لك يا أبا بكر وسامحك الله. قال ربيعة غفر الله لك يا أبا بكر وسامحك الله. قال فخرج الاثنان يضحكان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرس قلبه أن يسيء الأدب على مقام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. فهذا الذي يحرس قلبه ويحرس خلقه ويحرس منهجه ويحرس أهله ويحرس بيته امتدت له أنوار من أنوار الاصطفاء في من كانوا فيه. فكم أخلاق تسري إلى البيوت، كم أخلاق تسري إلى البيوت، وكم أخلاق تسري للأولاد، كم أخلاق تسري إلى الأفكار، كم أخلاق تسري. نحن بحاجة شديدة إلى حراستها وإلى القيام بحقها وإلى مراجعة أنفسنا فيها، وأن لا نأذن لأي خلق ذميم خارج عن مسلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل ديارنا ولا أن يدخل عند أبنائنا. نجتهد ونجاهد ونتوجه إلى الله عز وجل في ذلك، ويعيننا الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: بكر بن عبد الرحمن
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على فضله وعلى توفيقه لنا ولكم بالحضور والوصول إلى هذه الأماكن وفي حضور هذا المحضر العظيم، متأسين برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومقتدين وممتثلين أمره بزيارة القبور. فكيف بقبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذين اختارهم الله واصطفاهم الله عز وجل لصحبة سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل هو الذي اختاره عليه الصلاة والسلام من العوالم كلها، ثم اختار له أصحابا واختار له آلا، وكل من رضي باختيار الله عز وجل زاده الله عز وجل من فضله وحاز فضلا وسرا عظيما، وكل من كان أكثر قربا من أهل الاصطفاءات وأهل الاختيارات الربانية كان أكثر قربا ممن اختارهم سبحانه وتعالى. فلا يفوتنا أيها الأحباب أن نكون ممتثلين، أن نكون متبعين، أن نكون متأدبين، أن نكون راضين بما قسمه الله عز وجل لكل منا مما وفقه له من الخير، راجين أن يزيدنا من فضله وأن يكرمنا بما يتكرم به على المحبوبين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى، نسأله منه وجوده أن يقبلنا في من قبل ويقبل علينا في من يقبل عليه من هؤلاء أهل السرائر الصافية التي تصفت وتنقت بإقبالها على هؤلاء ورثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أكرمهم الله به من القرب منه والعيش معه والجهاد معه والنهل منه وبث هذه الخيرات والهدايات في كل الجهات. كنا نسمع أنه عندما يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم فيلوذ أهل كل مكان بمن فيه من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهم ويحسن عرضهم على الله سبحانه وتعالى لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم بجهادهم، هنيئا لهم بشكرهم، هنيئا لهم بصبرهم، هنيئا لهم برضاهم عن الله، هنيئا لهم بهذه الوراثات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصالحون يقولون إن الدعاء في محاضر الأولياء في قبور الصالحين من الأولياء يجاب لا يرد، فكيف بهؤلاء الصحابة الذين كانوا مع الطلعة المحمدية؟ اللهم نسألك أن لا نصدر عن هذا المكان إلا بغفران الذنوب. أنا صعدت ورأيت جبال متعددة، بس اليوم حصل أني رأيت جبل يصعد على جبل، أول مرة في عمري بشوف جبل يصعد على جبل. نسأل الله يمتعنا بحياة سيدي. وهذه منه همة عالية تحدون إلى أن لا نرضى بالدون، أن تكون الهمة دائما في صعود وفي ترقي. هذه إشارة إلى أن لا نرضى. قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فنحن لا نرضى بحال ونبقى دائما إن شاء الله في ترقي، في سمو وعلو عن هذه الدنايا وهذه الشهوات وهذه الأشياء التي تأخذ الناس هنا وهناك. لأننا لا نرضى إلا بالقرب من الرب سبحانه وتعالى. ونحن نقول: بايعنا سيدي في الأرض ونحن نجدد البيعة على الجبل. بايعنا سيدي على الأرض ونبايعه على الجبل. أن يكرمنا جميعا بصفاء السرائر وأن يرحمنا برحمته بحرمة هؤلاء وجاه هؤلاء عندك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على شريف المقابلات وبسط بسط المعاملات، باليسير من قبلنا بل من قبل المكلفين المجتهدين المشمرين، فكيف بأمثالنا من المقصرين؟ يسير منهم ولكن كبير في المعاملة من حضرة الرب، وشريف وجليل وجزيل من معاملته سبحانه وتعالى في قليل معاملاته ويسير معاملاته. هذا يوصف باليسر والقلة بالنسبة لمعاملة الرب وكرمه أعمال المشمرين المجتهدين، فكيف بأمثالنا من المقصرين؟ ولكن هذا الذي عملوه جل جلاله وتعالى في علاه، والذي بسط بساط فضله وإحسانه بواسطة حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، جعل خبايا لهذه الأمة المحمدية في أسرار بعثته، بل أسرار ولادته وتربيته، بل أسرار رضاعه صلى الله عليه وسلم، وأسرار أيام طفولته، وأسرار شبابه وبلوغه، ثم أسرار إسرائه ومعراجه، ثم أسرار هجرته، ثم أسرار غزواته صلى الله عليه وسلم، ثم أسرار صحبته ومعناه، ثم أسرار قرابته ومبناه، ثم أسرار وراثته ومغناه، كل هذه الإمدادات الربانية بهذه الأسرار لها سرايات في قلوب المؤمنين على قدر ما يتهيئون وعلى قدر ما يستلمون وعلى قدر ما يتلقون وعلى قدر ما يأخذون بأيد الخضوع والإخبات في مراتب التلقيات لتلكم العطايا الكبيرات والسابقة سبقت. فليجعل الله بدن هذا الصحابي الجليل في ذا المكان، وإن يجعل من أكابر الوادي وأئمته من يأتي ويصعد هذا الصعود إلى هذا المكان ليذكر بجبل حراء وجبل ثور، وإن كان يقرب في المسافة من جبل حراء ودونه، وأما جبل ثور أضعاف ساعتين يستغرق الطلوع إليه المشهد الوصول إلى محل غار ثور للحبيب صلى الله عليه وسلم. والجبلان الكريمان اللذان تشرفا، وجبال مكة مهما شرفت ولكن هذان الجبلين مختصين بخصوصيات في الشرف بعبادته في هذا المكان وإيواءه في الغار 3 أيام في المكان الثاني صلى الله عليه وسلم. من تلك الجبال استمدت جبال الشرف والكرامة في هذه الأمة على الخصوص، وسبق ما سبق مما أمد الله تعالى به من تقدم حتى كان جبل الطور مشرف بالكلام لموسى بواسطة سيدنا موسى مكون من نوره، سيدنا موسى سمع بنور سمعه صلى الله عليه وسلم وخطب من رحمة الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكان في لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد لدى العرش لم يمر بخلعين عليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. سرت السرايات للطلوع والوصول إلى هذا المكان سرايا من حراء وسرايا من غار ثور وغير ذلك من أسرار، لأن صاحب غراء وصاحب صاحب

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن في الدنيا ودار الآخرات، رحيم بالمؤمن رؤوف، ارحم بنا من الأمهات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصلي ربي على النبي وآله أهل المكرمات، والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات، ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات. مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات، الواحد الفرد الصمد أحدث جميع المحدثات. بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات، من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات. خلق لنا أراضنا بقوتها والبركات، في أربع وبعد في يومين سبع سموات. في ست أيام الجميع يعلم الناس الأنات، خلق شموس وقمر وكواكب ثاقبات. أصغر كواكبها كما هذه الأراضي عشرات. سبحان من أوجدها ألوانها مختلفات،

مئات فلا ترى فيها خلل رد البصر فيها مئات في كل شيء مما خلق حكم كثير باهرات فيها عجائب وعقول الخلق عنها قاصرات انظر إلى هذا البعوض أين العروق والحدقات كالفيل والزائد جناح خراطمه مجوفات يغرز بها أقوى الجلود يشرب به المغذيات وكيف يسمع ويرى أين الكبد أين الرئات أودع لنا في أرضنا حاجاتنا إلى الممات فيها المعادن والمياه أسكنها في البريات وأنزل الماء المعين من السحاب المعصرات من طين يخرج رزقنا فكم نبت لنا نبات وخلق أنعاما لنا كم بث منها دابات وخلق آدم من تراب أعضاء جميل التامات في كل عضو من الحكم مئات تتبعها مئات وفيه أنواع نعم أقلها يعيي الحصاة يحصل الحصاء ولا تجد محصي لأدنى النعمات آيات ربي لا تعد والكلمات التامات الدالة لقدرته لو كان كل الشجرات أقلام والبحر مداد تفنى البحار للكلمات من ضلع آدم خلقت حوالي بث الذريات وبعد خلقه علمه أسمى جميع الحادثات وسأل الملائكة عنها فأبدوا معذرات ثم أمر آدم يعلمهم جميع المبهمات ظنوا بأن الله لا يخلق كما هم في الصفات إن غيرهم في الأرض قر ستمتلي بالمفسدات فاعترفوا بفضله وبالعلوم النافعات وصار آدم شيخهم سبحان معطي ذي الهبات فأمروا له بالسجود على الجباه الساجدات خروا جميع إلا اللعين فأهبطوه باللعنات وقالنا من ذا الحقير على وخير في الصفات خلقني من النيار وخلقه من ترابات هذا بكبره والحسد أحبط مساعي سابقات فقد عبد ربه سنين قالوا ألوف سنوات كم في السماء

0: هل تعلم من هو سيد التابعين؟ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني. قال الزهري وغيره: كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين، وكان من أعلم الناس وأفقههم. قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث، وقد قال عن نفسه: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ومع سعة علمه كان يتورع عن الفتوى. فعن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وكان عابدا قانتا محافظا على صلاة الجماعة، يقول: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وكان معظما للسنة. جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن، أي لم تتعب نفسك. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان زاهدا ورعا. قال ابن كثير: كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني. وكان كريما وصولا. كان له مال يتجر فيه ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا، وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. توفي سعيد بن المسيب رحمه الله سنة 94 للهجرة، وهو ابن 75 سنة. وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، رحمه الله ورضي عنه.
1: الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة: التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى:
2: وعسى

0: من طرائف النحويين. ادعى رجل النبوة في زمن الخليفة المهدي، فلما أحضروه إليه قال له: من أنت؟ قال: أنا كليم الله موسى بن عمران. فقال له الخليفة: والعصا التي معك هي التي صارت ثعبانا؟ قال الرجل: نعم. فقال له الخليفة: ألقها إذن واجعلها تصير ثعبانا حتى نصدقك. فقال الرجل: قل أنت أولا أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون حتى أصيرها ثعبانا كما فعل موسى. فضحك منه الخليفة واستظرفه. ادعت امرأة في خلافة المأمون بأنها نبية، فلما أتوا بها إليه قال لها: من أنت؟ قالت: أنا فاطمة النبية. فقال لها: أتؤمنين بما قال محمد رسول الله؟ قالت: نعم، هو نبي حق وقوله مقبول. فقال لها: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. فقالت: صدق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هل قال: لا نبي بعدي؟ فقال المأمون لمن حوله: أما أنا فقد عجزت، من كانت عنده حجة فليأتي بها. وضحك منها حتى غطى وجهه. وادعى آخر النبوة فقالوا له: ما علامتك؟ فقال: علامتي أني أنبئكم بما تقولون في أنفسكم. فقالوا له: وما نقول في أنفسنا؟ قال: تقولون بأني كذاب ولست بنبي. وقال أحدهم: أنا أحمد النبي. فلما ذهبوا به إلى الخليفة قال له: لماذا تقول بأنك أحمد النبي؟ فقال: أنا أحمد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أمدحه، فهل تذمه أنت؟ ذلك بأنه قال هذا الكلام حيلة منه حتى يتمكن من الوصول إلى الخليفة ويشتكي من ظلم كان قد لحقه. فلما علم المأمون بذلك أنصفه وأعاد له حقه. ادعى رجل من الأعراب النبوة في زمن المهدي العباسي، فاعتقله الجنود وساقوه إلى المهدي، فقال له: أأنت نبي؟ قال: نعم. قال المهدي: إلى من بعثت؟ قال الأعرابي: أو تركتموني أبعث إلى أحد؟ بعثت في الصباح واعتقلتموني في المساء.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
2: الناس في الحر وفي الشمس، بعض الناس قالوا في يوم القيامة من شدة هول يوم القيامة يقول: يا رب أرحل إحنا من هذا الموقف ولو إلى النار، من شدة ذلك اليوم أرحل إحنا ولو. وأما ذيل أهل التقوى قال: على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والرسل. لا يغبطون، قال: لأن الأنبياء والرسل مشغولين

شفاعات لأممهم ويدعيهم الحق، لأن الأمم تنكرهم، يقولون ما بلغوا نحن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالذيل على منابر من نور، يعني ما يمسهم شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم ذيلة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا المولى سبحانه وتعالى، وكل من أراد العاقبة الحسنة فعليه بالتقوى. والله قال واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين. وفي الآية الأخرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قالت ربك يكون معك في جميع الحالات، وينصرك ويؤيدك ويثبتك ويحفظك في جميع الحالات. كن مع الحق. إيش معنى كن مع الحق؟ يعني كن متقي. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا لا يكون الحق سبحانه وتعالى معهم. فينبغي لنا كلنا يا أخواني، إذا حدثت الإنسان نفسه بمعصية، إذا هو مؤمن، إذا هو يخاف الله سبحانه وتعالى، يذكر وقوفه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف. شوفوا الآيات اللي في القرآن. قالوا ينبغي للإمام في يوم الجمعة أن يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة مقرئيا في أول ركعة، وفي ثاني ركعة يقرأ هل أتى، وإن لم يرضى المامومون، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأها. هذا ليه؟ لأن فيها تذكير بالآخرة، تذكير بالجنة، تذكير إيش الدنيا يا أخواني؟ دار الهم، كما وصفها سيدنا الحداد، قال فيما ركونوا إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مدني. قال إن الدنيا ده كما واحد حلم في المنام، كأن حد أعطاه شيء، ساعة انتبه ما شيء بيده، واحد فرحان بعياله وأولاده، ساعة جاء هذا من لذات وعصر رقبته وشلوه، ما كأنه خلق، ولكنه عاد هلا في الدار، قدهم عاد ينادون عليه، مات في الليل، جاء المنبه تحت الدار، ودرى انه مات، قد هلا يدعي على ورا، ما عاد تدعي على فلان، قال فين؟ غلق، ما عاد ما ندعي عليه، قد جلوه، عزرائيل، ولا حد داري، يعني كيف صار الحال عليه؟ فينبغي، والظلي من مزني، قال الدنيا مثال هلا سحاب. أعجب الناس الظلال حقه وفرحوا وجاءوا قعدوا تحت السحاب، ساعة مر السحاب وقالت الشمس عليهم، فين الظلال حقكم؟ قالوا ذهب. وهكذا الدنيا كالظلي من مزني، دار الغرور وما وكل مرضية ومعدن البوس واللأواي والنحني، الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها. لو لم يكن في الموت شيء في الدنيا شيء، لو كان الناس كلهم مبسوطين في الدنيا، ما شيء يكدر عليهم ولا شيء يشوش عليهم إلا أنهم بيموتون، لكان أعظم نكد عليها. لأن العاقل كل ما ذكر النعيم الذي هو فيه بيشلونه منه بيتكدر عليها. أما من هو يمشي كما البهيمة هذيلا، كما قال الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إيش معنى ذرأنا؟ يعني خلقنا لهم قلوب لا يفقهون بها، قال قلوب لا لها الهوى ولا عليها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أيد لا يبطشون، ولهم إلى أن قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال هؤلاء لما يفكرون ولما يراقبون الله ولما يفكرون في آخرتهم ولما يحاسبون أنفسهم، قال كالأنعام كالبهائم بل هم أضل. قال لأن البهيمة إذا جبتها فوق نار ولا فوق حفرة ولا من شاهق بتقودها بغيت بتدخلها ما تخليك، وتعرف إن هذا فيه الهلاك. ونحن مثالنا لما نقفز في المعاصي، شو نحن أخص من البهيمة، لأن فيها هلاكنا وفيها دخول النار بسببها المعاصي. فأنا إذا أنا اقتحم المعاصي كأن اقتحم في جهنم والعياذ بالله، ولا أنا مبالي. قال الله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.

حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى، المتوفى عام 345 للهجرة. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. المقدمة.

0: الإمام المهاجر والحالة السياسية والاجتماعية قبيل هجرته.
1: قد كان عصرا زاخرا بكل ما في عالم الإنسان من ظواهر،
2: صلى الله على محمد،
1: تجارة رابحة ونعم كثيرة في واقع مغامر،
2: صلى الله على محمد،
1: صراع فكر وحروب جمة وفتن في الدين والشعائر،
2: صلى الله على محمد،
1: تفسخ بين الشباب ناخر

0: على آله.
1: رحلة الإمام المهاجر من العراق إلى الحرمين الشريفين مع عدد من أسرته.
0: أعدت العدة دون مظهر.

من بني بيت جديد صفوة العناصر مرتحلا إلى العراق طالبا تأكيد هذا النسب المباشر فأكد النسبة في رحلة

0: وفاة الإمام المهاجر ومدفنه بعرض الجبل في شعب الحسيسة وما آل إليه واقع الشعب إلى اليوم.
1: من بعد ترسيخ الإمام صرحه في حاضر الوادي الكبير العامر، والتزم الجل الكثير نهجه وساهموا في الحفظ والتظاهر. وافى الإمام الموت بعد مرض وضعف جسم تحت جلد ضامر، واختار أن يدفن في العرض الذي

0: على آله.
1: حولية الإمام المهاجر وأثرها في حفظ المدرسة العلوية المهاجرية العريضية.
0: من الوفاء بالرياء.

أصحاب القبور والقبائل صلاح النيات المقاصد، لا أصح النيات ما قصدها يحقق فينا من نواصيعنا المهاجر عندما استوطن هذا الوادي. النيات نواة ربنا يحققها فينا وفي حاضرين وقائبين يفقنا للسير بسير بالنيات تلك النيات، يبلغنا جميع المنيات يحفظ الزائرين ويردهم إلى ديار سالمين غانمين مزودين كل خير وعلى كل نية صالحة. نويت على زيارة الإمام المهاجر يدرك النيات، نيات من تقدم من أبانا وأجدادنا وسلافنا الصالحين على الدنيات وكل نية صالحة والجمال في كل حال والفرق العاقل المسلمين وإلى حضرة النبي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات 2/14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومع حلقة جديدة، لقاء جديد في برنامج دلوني على السوق. أنا أخوكم حسن شاهين وبجوار أخي معمر سلامة، نحاول جاهدين مع بعض إننا نوصل إليكم معلومات حلوة ومفيدة ونافعة في هذا البرنامج دلوني على السوق، ونقول لكم إيش تقدر تسوي أخي الشاب أختي الشابة حتى تبنوا مستقبلكم وترتاحوا في حياتكم، وكده في الأخير تتقاعد وتعيش في يعني أحلى إن شاء الله عيشة بإذن الله عز وجل.
2: آمين إن شاء الله.
1: آمين آمين. معمر، إحنا وصلنا عند الشاب اللي كان يجمع صخور وقلنا قصته في الحلقة الماضية، نجيب كده ملخص
2: بس. أيوة خلينا نقوله بس نربط اللي ما سمع الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا زي ما تكلمنا أمس في نهاية الحلقة إنه القصة اللي هنا فيها إنه شاب كان يجمع الصخر والحصى والهذا ويدرسها، أصحابه اللي في سنه ما كانوا مستغربين منه. لما وصل لمراحل برضو متقدمة كانوا يجلسوا مع بعض الشباب بيسألوا بعض انت ايش ابوك جاب لك ايش ما جاب لك. هذا قال لهم انا احلى هدية جاب لي هي ابوي جاب لي معمل جيولوجيا. كانوا بيضحكوا ويسخروا منه الشباب، يقولوا مستغربين ايش حكاية الولد ده وايش معمل جيولوجيا خصوصا في سنه. يعني اللي حصل زي ما قلنا، تخرج من اللهم صل وسلم سيد محمد من الثانوية بمعلومات عالية، فالناس اتوقعوا راح طب، قالوا لا راح البترول المعادن، توقعوا انه يخش هندسة دخل جيولوجيا. فسألوا صاحبي اللي هو حكاني الحكاية، قال له شوف انا دائما معاك ودائما بنختلف، بس انا عذرني انا عندي حب فضول ابا اعرف انت ليه دخلت التخصص ده. يعني قال له هذا احبه، هذا الشيء انا احبه، اعشق هذا الشيء، اعشق هذا الشيء. الكلمة دي تخيل قبل فترة صاحبي شاف الشخص هذا، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مركزه مرة عالي في الحكومة، رسلوه بعد ما تخرج الثانوية على حساب الحكومة، درس ماجستير ودرس دكتوراه، ودحين ما شاء الله تبارك الله ليه مركز كبير. اللي أنا بحاول أوصل لك هو يا شيخ حسن، حب الشيء الأساس، حب الشيء هذا الشيء.
1: أنت قلت كلمة عجبتني، ويعني أعتقد أنها عجبت كل الإخوة اللي قاعدين يسمعوا، أنه هو يعشق هذا الشيء. أنا أعشق الإدارة، واحد يعشق الهندسة، واحد يعشق الصناعة، واحد يعشق الطب. يعني ممكن واحد يقول لك يا أخي إيش لك شغل تقعد تسوي عملية واقف على رجليك 3-4 ساعات وهجولة يتصلوا بك آخر الليل وانت نايم وصحوك تعال المستشفى، واحد حصل له مشكلة هو يعشق.
2: صار خير الشيخ حسن، في دراسة صارت قبل 5 سنين عالمية، دراسة يقول لك نسبة 70% من اللي بيتخرجوا ما بيشتغلوا في نفس تخصصه، بيدخلوا وبيشتغلوا بالشيء اللي يحبوه 70%.
1: يعني تخيل. طب ليش درس حاجة ما يحبها؟
2: هذا سؤال تاني حنتطرق عليه أكثر وأكثر.
1: لابد.
2: في احتمال، أنا أدي لك مثال بسيط من حكم نحن عادات السعودية، في احتمال إنه يكون أو العامل أسروي مثلا، إنه
1: الأب والأم.
2: بالضبط. إيه أكيد في هذا.
1: لازم تدرس الكلية الفلانية.
2: بالضبط.
1: يا أبويا أنا ما أحب الكلية الفلانية. أي. لا لازم تدرس. يا أمي لا لازم تدرس. بالزبط. حاضر. بالزبط. درس وتخرج
2: ودخل الشيء اللي يحبه وتخرج. شوف ما عدا في أشياء تانية، يعني نحن نقول 70% بس صعب إنك تلاقي مثلا واحد يمتهن الطب خلاص هو طبيب طبيب، صعب تلاقي واحد يمتهن الطيران لأنه طيار طيار صعب، بس يمكن تلاقي الطيار يخش تخصص ثاني حاجة يحبها.
1: صح صح.
2: نرجع للبنة الأساسية اللي هي أنا أختصرها بكلمة تطوير الذات. يعني إيش تطوير الذات؟ هي إنك أنت تنمي وتكتسب مهارة ومعلومة وسكون أو سلوك تجعلك داخليا حاسس برضا وسلام داخلي إنه يا الله.
1: نعيد
2: لك هي تاني.
1: أول شيء المعلومة اللي نقول ما هو تنمية الذات، أنت سميتها
2: تطوير
1: الذات. تطوير الذات، ركز معايا أخي وأختي،
2: تطوير
1: ما
2: الذات.
1: هو معنى تطوير الذات؟ تطوير الذات، أنا وإنت وإنت، كيف نطور ذاتنا يا أخي معايا؟
2: نعيدها ببساطة شديدة. أيوة. أنت كيف تنمي أو تكتسب مهارة أو معلومة أو سلوك، مهارة معلومة أو سلوك ما تتعدى عن 3 أشياء تجعلك تشعر برضا وسلام داخلي وتعينك انك تركز انك انت تحققها كأهداف في المستقبل.
1: يعني ممكن لو انا عرفت عيد الثلاثة اللي قلتها ايش هي؟
2: طيب
1: انت قول لي هي انا حشرح.
2: طيب مهارة معلومة او سلوك.
1: مهارة معلومة أو سلوك.
2: أيه؟
1: الثلاثة لو انا كنت ركز ابغى اجيب مهارة معينة وسلوك معين ومعلومة معينة واركز فيهم ممكن ان انا ابني من نفسي انسان صالح و
2: اكيد اكيد يعني. اساس
1: معلومات لازم يكون عندكم يا اخوة، معلومات لازم يكون عندكم، مهارات لازم يكون عندكم، سلوكيات في الإتقان والعمل
2: والإدارة. هذه حتقودك على حاجتين أساسية. إيش هما؟ إنك حتساعدك تحقق أهدافك، ومهما العائق اللي قدامك حتتجاوزه. ما في أي كلام. إذا أنت أسست المهارة والمعلومة والسلوك
1: تنتصر على كل العقبات اللي أمامك بإذن الله عز
2: وجل. كل شيء بإذن الله.
1: طيب إحنا إذن قلنا مهارة سلوك معلومة، ناخذ انت طب نشرحها واحده واحده ولا ايش؟
2: ما عندي ما في مشكله. ما
1: طيب
2: في مشكلة. لو ناخذها بس من مثال الولد، ناخذها من مثال الولد اللي هو حق الشلوجه مهاره.
1: الطالب ذاك
2: اللي صار طالب الشلوجه مهاره. ايش مهارته؟ انه بدا الولد يطور نفسه، بياخذ الحصى بيشوفها، بيجيب النخطه الثانيه معلومه عنها، انه والله يخش بيشيك بيكتب فيه يفتح كتاب الجيولوجيا بيقارنها. سلوك جاب المعمل الوالد ما قصر معه، بدأ يطبق كل شيء، أخذ المهارة والمعلومة والسلوك. هذه هي الثلاثة الأشياء،
1: مهارة معلومة سلوك. إحنا لازم يا إخوة نقول المعلومات بشكل يعني ما نسرع ولا نستعجل حتى يستفيدوا منها الإخوة والأخوات في كل مكان، الشباب والشابات. معلومة مهارة. على طارئ المهارة خليني أنا أقول لك برضو قصة، يعني مع أنه أنت المفروض
2: لا
1: كل القصص بس أنا أقول لك
2: لا لا لا.
1: هذه قصة سمعتها من الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، وهو من علماء العالم المعروفين يعني. فقال أنه في سفينة مرة خربت في عرض البحر، فجابوها كده على الميناء من المواني وجلسوا يحاولوا يصلحوها المهندسين فما قدروا. فجاء واحد مهندس شباب صغير جدا يعني وقال له أنا أصلحها، مع أنه تعب مرة تعب. فمسك الماكينة كده وصار يخبط عليها بالمطرقة على أماكن كده مختلفة، ثم أتى بمفك وحرك مسمار واحد صلحه أشتغلت الماكينة. فسألوا صاحب الباخرة قال له كم حسابك؟ قال له $1,000. فقال له كيف $1,000؟ أنت ما حركت غير مسمار واحد. قال له صحيح، أنا فعلا حركت مسمار واحد، هذا المسمار الواحد له $1 إني أنا حركته، لكن $999 لإني عرفت أي مسمار اللي أحركه. اللي يسموها المهارة. إنه وصل
2: جميل جميل المسمار. هي ما هي مهارة بس يا دكتور الشيخ حسن، مهارة ومعلومة وسلوك كمان.
1: فالقصة دي موجودة
2: بالضبط، مهارة ومعلومة وسلوك. المهارة حقته إنه فهم السفينة وعارف من هذا، المعلومة عارف فين العطب موجود، والسلوك وصل. إيش اللي سواه؟
1: والسلوك إنه حرك
2: بالضبط،
1: حرك بالضبط. يعني إحنا أتمنى لكم يا إخوة ويا أخوات فعلا إنكم تركزوا في هذه الثلاث أشياء. إحنا بقينا دقيقة فنحاول نقول
2: طيب المعلومة. أنا في دقيقة ما حمدينا أقول قصة، بس أنا بحاول أختصرها برضو. أنا أضيف على قصة جدا جميلة، هذا من واقع، هذا من شاب سعودي أنا عاصرته وجدا أنا مرة بتأثر فيها القصة. إيش اللي حصل بالضبط؟ في فترة من فترات كنت شغال في شركة طيران، في فترة من الفترات كنت شغال في شركة الطيران. شركة الطيران هذه كان لازم نجيب التصاميم حقتها من برا السعودية، وكانت تكلفنا بحوالي آلاف الدولارات،
1: مبالغ.
2: الولد ده ما شاء الله تبارك الله ربنا رزقه بهبة، إنه هو ما شاء الله تبارك الله أستاذ في الكمبيوتر وعارف كيف. تخيل يا شيخ حسن، سوى التصاميم كلها وما كلفتنا 500 ريال.
1: لا انت كده لازم نوقف لانه الموضوع ده نكمل الحلقه الجايه،
2: لانه
1: احنا
2: لازم نخش في التفاصيل.
1: طيب لانه اخوتي واخواتي دعونا يعني الان نتوقف ونكمل في اللقاء القادم. دلوني على السوق في امان الله.
0: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

امتنانه وتوفيقه للتعاون على البر والتقوى وأداء مهمة الخلافة عنه بما يستطاع سراً ونجوى. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة جمعت الموقنين بها في دائرة الوجهة إلى الرب جل جلاله، وأوجبت عليهم التعاون والتآلف والتحابب والتآخي. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الوجهة إلى الله وسيد أهل الدلالة على الله، من انتخب من قبل رب العرش لرسالة محمولة عن الله إلى جميع المكلفين من الإنس والجن إلى يوم الدين، رحمة للعالمين ومنة من الرب الكريم القوي المتين جل جلاله وتعالى في علاه. فكان حظنا من الأنبياء وكنا الحظ من الأمم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى الذين سبقونا وسارعوا إلى تلبية ندائه والتصديق بإرساله وإنبائه، وسلموا له الزمام في كل وجهاتهم ونياتهم ومقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم. وأكد الرحمن عليهم أن تلكم هي حقيقة الإيمان، لا يكمل الإيمان بدونها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان جامع الشمل بعد الشتات، والمؤلف بين قلوب المؤمنين ألفة خاصة يحملون بها وفي ضمنها ومعانيها أمانة الخير لجميع الأمة، ولهم إرادة في الإنقاذ والهداية حتى لمن يحاربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولهم آداب ربانية إنسانية بتوجيه الحق ورسوله مع من يحاربهم. لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا معتزلا في صومعته، ولا تمثلوا بأحد منهم، إلى غير ذلك من التوجيهات والآداب التي فيها الإحسان إلى الأسرى في حياة وسيرة وغزوات خير الورى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يشهد الناس على ظهر الأرض أجمل ولا أنبل ولا أكمل منها. وجب على أجيال هذه الأمة أن تستقي من هذا المشرب الصافي وجهتها ونياتها وانطلاقها في الحياة بالعبادة والمعاملات التي إذا قامت على وجه الشرع أيضا صارت عبادة، على وجه النظام الإلهي ومقتضى الوحي والتنزيل والتشريع الرباني. ويختار الحق تعالى في الأزمنة والأمكنة قلوبا تلبي نداءه ونداء رسوله وتستجيب وتبذل الوسع فيما ينفع آخرة ودنيا، دينا ودنيا، آجلا وعاجلا، بهذا النظر الواسع للشرع المصون وللمؤمن الذي صدق الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من نتائج ذلك في ضمن إرادة الله أن يبقى هذا الخير في الأمة متسلسلا ويحمل هذا العلم من كل خير.

0: مخالف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأمهم طغة النفوس والأهواء، وتمكن عدو الله إبليس مع بجنده من الإنس والجن أن يغوي من يغوي وأن يفرق بين الناس وأن يبعث بينهم الشحنة والبغضة والعداوة وأن يحرفهم في وجهاتهم ونياتهم والسعي في المصالح لأهوى ولعصبيات مهما كان ذلك. فلا يزال في الأمة من عين عناية الذي اختار نبي الرحمة من يترجم حقائق الكمال الإنساني بالإيمان واليقين والعمل الصالح، يقابل بالإحسان من أساء فضلاً عن من أحسن، ويوصل بره ومعروفه حتى إلى من يعاديه مهما قدر على ذلك، رجاء القرب من الله وتقريب ذلك الإنسان وإنقاذه من ورطة أن يلقى الله وفي قلبه غش وغل، من ورطة أن تمر حياته وهو مكدر البال عن إخوانه المسلمين. كل ذلك فضل من الله باق في هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم، وأمتي كالمطر لا يدرى خير أول أم آخر، أيوة في الكل خير. وتوزع الخير في هذه البلدان، وقامت هذه الحارة وسبب تسميتها بالمطار أنه قبل إحداث المطارات التي تستقبل الطائرات كان مع قلة الطائرات في ذلك الوقت هبوط بعض الطائرات في هذه البقعة وفي هذه المنطقة، فبذلك جاء اسم المطار وسميت به هذه الحارة. ونرجو أن يكون أيضا محلا لمطار الأرواح إلى منازل القرب من الفتاح، إنه أكرم الأكرمين. بالتعاون والتآخي في دين الله تبارك وتعالى، فإن الذي فهم الفهم الصحيح لبلاغ النبي المليح صلى الله عليه وسلم ودعوة الحق لا يمكن أن يحمل في قلبه إلا إرادة الخير للصغير والكبير، وهو أمام من ظلمه وآذاه ومد إليه يد السوء بغير حق ما بين رتبة دنيا لا أقل منها، ألا يتجاوز حده في الرد على ذلك المعتدي ومقابلته بمثل ما قابل به. وخير من ذلك أن يعفو ويصفح، وأعلى وأرفع من ذلك أن يحسن إلى المسيء ويبذل له المعروف، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، خيارات أمام المؤمن في من يؤذيه ويعاديه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكنها صفات في شرفها لا يلقاها كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم ارزقنا الصبر وهب لنا الحظ العظيم من عندك، واسلك بنا أشرف المسالك. بحمد الله سمعنا ما هو قائم في الحارة من نشر للعلم وتسببا في زيادة الإيمان والوعي لحقائق الوحي، وزيارات للمرضى وللكبراء والعقلاء، وسعيا في المصالح، ومنه ما سمعتم في كلمة أعيان المنطقة الأستاذ سعيد الريحان وفقه الله وأطال عمره في عافية، وأعمارنا وإياكم في وفاء بعهد الله من هذا المنتدى الصحي الذي يؤدي دورا جيدا حسنا ومشوا فيه وقطعوا وكانت لهم خطوات. سمعتم كثيرا من الإيجابيات التي هي قائمة في المنطقة والتنبيهات على ما يجب أن نرتفع عنه وأن نبدله إلى ما هو أحسن، وبذلك تقوم حقيقة النجاة والفوز بشاهد قول الحق والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورأينا المعاودة التي مرت أيضا عليكم بأيام العيد وما صحبها من بهجة، ورأينا أثر البهجة في هذا الترحيب والاستقبال وما حملته أيضا شعور الشباب بدوافع إيمانية يمكن أن يعبر الناس عن فرحتهم في أي استقبال ولأي وافد، ولكن أن يكون لأجل الله ولأجل دينه هذا شان شريف وكريم، وكل له دوافع تدفعه، ولكن إذا اعتلينا في دوافعنا فصرنا من أجل الله ومن أجل دينه نعبر عن فرحاتنا كهي في الأعياد وكهي عند التعاون على البر والتقوى، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح القاصر من الفكر القاصر بمظاهر هذه الدنيا وحدها فهو الذي نهينا عنه، وقال العقلاء والمؤمنون لصاحبهم قارون لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بمجرد هذه المظاهر، ولكن الفرحين بفضل الله وبرحمته يحبهم الله جل جلاله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، نصيبه من الدنيا أن يكسب الدرجات العلا في الدار الآخرة، نصيبه من الدنيا أن يحوز مراتب قرب من الإله، لأن الفرصة في الدنيا وحدها، بعد الموت لا فرصة في التقرب إلى الله. أن يحوز نصيبه من الدنيا بإنفاق هذا المال للفقير والمحتاج والمريض والمعتل والمكروب والمنكوب، هذا نصيب. قال لا تنسى نصيبك من الدنيا، أما تجمع الكنوز وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتح، مش الكنوز، المفاتيح حقها، لتنوء تثقل بالعصبة خمسة رجال وأكثر أقوياء أولو القوة، خمسة رجال أقوياء يصعب عليهم ما هو حمل الكنوز، المفاتيح حق الكنوز. وأتينا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. قال لا تفرح بهذا، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ولكن قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونرى أهل المدينة في فرحهم في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان وجهتها تصحيح للمسار ونقلة من الجاهلية إلى الإسلام، صار يعبرون عن الفرح، كانوا في أعيادهم التي يعتادونها في الجاهلية وأكثرها قائمة على حروب وعلى إثارة نعرات بينهم وعصبيات، لكن لما جاء الحبيب تحول الأمر، صار الفرح بالألفة بالأخوة بإشراق نور النبوة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، بيّنوا حقائق دينهم وما نازلهم في هذه الملة، فقالوا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، قد علمنا نطيع من. وهكذا حال الأمة في كل زمان، تدعى من قبل اتجاهات معينة في الشرق والغرب إلى التباغض إلى التباعد إلى الغل إلى الغش إلى الكبر إلى احتقار الدين إلى احتقار أهل الدين إلى التنكر لخيرات المؤمنين في ماضيهم وتواريخهم وأمجادهم الشريفة، إلى تعظيم الفسقة إلى تعظيم الفجر والكفرة إلى إثار الدنيا إلى إثارة الشهوات والوقوع في المحرمات، دعوات قائمة على ذلك، من أجابها قذف به في الهاوية والعياذ بالله. لكن دعوة الله ترفعنا وعلى الخير تجمعنا، وفي أنظارنا وأفكارنا وبالنا وخواطرنا توسعنا، وعن الدنايا تنجينا وتنظفنا، ونأخذ نصيبنا من هذه الحياة استعدادا للقاء الرب درجات علا والحوق بخير الملاء بواسطة الصفات والمعاملات. فالحمد لله على ما وفقكم وأمامكم كما سمعتم. طلب المزيد والاعتراف أنه إن كان من خير فمن الله وبفضل الله وتوفيقه، وأنه يجب أن نتعاون ونتآخى ونتآلف ونبذل الوسع في مرضاة الرب، في خدمة الدين وما يفرضه علينا هذا الدين من نفع الأهل والأسرة والجيران وأهل المنطقة، وأن نحمل فكرا واسعا في إرادة نفع الأمة في شرق الأرض وغربها بما يقدر الله لنا وبما يصل إليه وسعنا، وإنما لكل امرئ ما نوى. وها أنتم في استقبال هذا العام الجديد، يجب أن يتجدد فينا ويتأكد، أتم التأكيد، معاني هذه الأخوة والألفة والتعاون على ما يرفع شأن نسائنا وشبابنا وناشئتنا فكرا وسلوكا وحالة قلوب، فإن غلام الغيوب لا ينظر إلا إلى ما في القلوب، وأن نربطهم بالحلقات والدورات والمساجد وذكر الرحمن الذي أمرنا أن نذكره وشرفنا بوعده أن يذكرنا عند ذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن مجموع ذلك تتكون هوية المؤمن الإيمانية في مسعاه ومساره وأعماله اليومية والليلية وصلته بهذه المساجد التي إذا أخلص لله في التعلق بها صار ممن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله وتعالى في علاه. وحسن التشاور والنظر فيما ينفع وما نستطيع أن نتوسع به في المنافع للبلاد والعباد، ومن شعار هذه الملة والدين قول رسولها خاتم النبيين: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فقد عهد إلينا أن نصدق في إرادة النفع لعباد الله. فيا أي صاحب الفكر المنحصر في فهم الدين إلى أن يقيم بعض العبادات والفرائض ويترك الظواهر من المحرمات ثم ينحصر على نفسه ويقصر عن إرادة النفع للآخرين ويعيش لنفسه ولأسرته فقط من حيث المادية والظواهر، نقول دينك يدعوك أن ترتفع عن هذا المستوى وأن تكون صاحب إرادة لنفع العباد ولنشر الخير والهدى والرشاد وإنقاذ خلق الله وإفادة عباد الله جل جلاله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهكذا يجب أن يفهم المؤمن دينه وأن يعيش بهذا القلب الواسع والنية الكبيرة باذلا ما في الوسع، وما لم يقدر أو لم يقدر عليه وتصله قدراته واستطاعاته فبنياته يصل إليه ويثيبه الله على نياته، وهو الموفق جل جلاله، بل يزيد ويضاعف يزيد ويضاعف. وضرب لنا النبي مثل في هذه الحقيقة: إن رجلا من بني إسرائيل في أيام مجاعة مر على كثيب من الرمال واسع مستطيل فصدق في وجهته ونيته وقال يا ليت لي مثل كل هذا طعاما أنفقه على هؤلاء الجوعى والناس المحتاجين في هذه الأيام، وتوجه. لكن كان صادق في نيته، لو وجد معه ما بيخلي من ولا حبة، بينفقه. فأوحى الله إلى نبيهم فلان، قل لي فلان بن فلان قبلت صدقتك. فدعاه وقال إن الله يقول قبل صدقتك. قال يا نبي الله أنا ما عندي شيء وأنا فقير وما تصدقت بشيء. فندرب قال يا رب إن هذا بدك يقول فقير ما تصدق بشيء. فأوحى الله يقول له ألم تمر على الرمال وتمنيت أن لو كانت طعاما تنفقه، فإنا قد قبلنا ذلك منك وكتبنا لك ثواب إنفاق كل ذلك طعاما. فقال له النبي يقول لك الله مررت على، قال نعم يا نبي الله. قال له قلت كذا؟ قال نعم قلت في نفسي يا نبي الله. قال يقول لك الله أنه قبل ذلك منك، هذه الصدقة. تصدق أغنياء زمان وكلهم ما حد يقدر يتصدق بهذه الصدقة، وهو بصدقه نال هذا الثواب في هذه الصدقة الكبيرة. كذلك علمنا رسول الله، فلتكن قلوبنا كذلك، فلتكن قلوبنا كذلك. سلك الله بنا أشرف المسالك، بارك في اجتماعاتنا وأعظم انتفاعاتنا، وجعل العام هذا 48 بعد 400,000 من هجرة نبينا من أبرك الأعوام على أمته أجمعين. أرانا فيه ما يسر قلبه وفؤاده وروحه، وما يقر عينه، وما يقر أعين الصالحين. رد عنا كيد الكافرين والفاجرين الذين شبعوا تبجحا أمامنا بأنهم أهل قيم وأهل تقدم وأهل فضل وأهل عدل وأهل إحسان، وتبين أن كل ذلك تقمصا بالصور ليس له إلا حقيقة أنهم يتولون في العالم، يتولون إرجاف الخلائق وبعث التخويف، وغاية فخرهم أن يمتلكوا الأسلحة للدمار الشامل، ولا يحبون أن ينافسهم أحد ليكونوا هم المهددين للعالم وحدهم. ثم يتبنون في خططهم تقتيل الأطفال وتيتيم الأولاد وترميل النساء، ولا تركوا مساجد، ولا تركوا مستشفيات، ولا تركوا بنى تحتية إلا وقصفوا منها، غير عابئين، غير مبالين، لا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية، وسفلت كلماتهم. وكان ما كان مما يعلمه كل ذي عقل، ألا والله إن الخالق اختار لنا قدوات هم الأنبياء، ختمهم محمد، والقدوات بعد الأنبياء صالح آلهم وأصحابهم أولا، ثم وارثوهم من العلماء الأمناء الأتقياء ثانيا، وليس في غير هؤلاء قدوة صحيحة. قط قط قط قط، من اقتدى بغيرهم فسد، من اقتدى بغيرهم فشل، من اقتدى بغيرهم طاح، من اقتدى بغيرهم خسر. القدوة أنبياء الله وصالح آلهم وأصحابهم، ثم حملة الأمانة من ورثتهم من العلماء الأتقياء، فقط فقط فقط، لا قدوة في غيرهم من عربي ولا عجمي ولا صغير ولا كبير، هم الذين اختارهم الله لنا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، واتبع سبيل من أناب إلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، على أعقابكم في الثروات، على أعقابكم في الاقتصاد، على أعقابكم في السياسة، على أعقابكم في الاجتماع، على أعقابكم في الأفكار، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم إن أردتم قوة، إن أردتم نصرا، إن أردتم أمانا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال وإذا قمتم بأمري والتجأتم إلي سأعامل هؤلاء بما أقول لكم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، سنلقي في الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا في الدنيا. قال والخبر المستقبل الكبير لا يغيب عن أذهانكم. يقول سبحانه وتعالى وماواهم النار وبئس المصير والعياذ بالله. يغرنك التقلب لنا كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول في تحذيره العام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فانظر واتبع سبيل من أناب إلي وإن تطع أكثر من في الأرض وكونوا مع الصادقين. يقول سيدنا موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الأسس التي جاءنا بها النص والوحي الصريح من الحق رزقنا الله الاقتداء والاهتداء والقيام بحقها وبارك في حاراتنا هذه والقائمين عليها وأعيانها ورزقهم كمال التعاون متجاوزين جميع ما يدعون إليه إبليس وجنده من التخاذل والتخاصم والتنافر. فقد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. اللهم رد عنا كيده وفتنته وضلاله وطمعه فينا يا حي يا قيوم واجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم تستمعون إلى محاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ والتي ألقاها في جلسة الجمعة الشهرية المنعقدة مساء يوم الجمعة الماضية.

مع الله. اللطيف. الله لطيف بعباده، يريد بهم الخير واليسر، ويدفع عنهم الشر والعسر، ويقيد لهم أسباب الصلاح والبر، ويسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم برفق ورحمة ولين ورأفة. والله هو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك ما في الضمائر والخبايا، يعلم مكنونات الصدور ومغيبات الأمور، وما في الأراضي من خفايا البذور. وإذا علم العبد أن ربه هو اللطيف، فلا بد أن يستشعر رحمة الله به وعنايته ورأفته به ورعايته، ويوقن بأن الله يعلم حاله ويسمع مقاله، وأنه سبحانه مطلع عليه ويعلم ما لديه. فيتقي العبد ربه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، في خلواته وجلواته.

0: مع الله. مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: ربي سبحانه وتعالى حرم علينا محرمات، حرم علينا ما حرمه الله علينا الرشوة. الرشوة ربي حرمها، قال لعن الله الراشي والمرتشي والرايش بينهما. نحن لأن الرشوة ذي انقلبت لها حلال، ما في شيء، توك عط تفعل الحكام. إيش هذا؟ أنت ما تخاف الله، ما ماك مؤمن، ماك مسلم، ما تسمع الأحاديث. الرشوة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم، أنت تقدم رشوة، أنت مؤمن مسلم، ليش بتغير الأحكام كذا؟ الله هذا الحكم علي ولا لي؟ بالله كل أنا معصوم، أنا كل أحكام إلا لي، أنا ما أخطي. عندنا الهوى وعندنا التقصير وعندنا كل شيء، ليش تتيرى أنك ترشي تدفع الرشوة؟ مشان لا تدفع الرشوة، تبيع جنة عرضها السماوات والأرض مشان دار ولا مشان حي بسيطة، حي تافهة ما تساوي شيء، تدفع الرشوة. ولا صارت كأنها حلال. سألوا الحبيب عبد الله الحداد، قال: هل القاضي لما يرتشي يعزل عن القضاء ولا ما يعزل عن القضاء؟ قال الحبيب عبد الله: قل هل يخرج عن دين الإسلام ولا ما يخرج عن دين الإسلام؟ قال: لا يعزل ولا ما يعزل. هل يخرج عن دين الإسلام ولا ما يخرج عن دين الإسلام؟ نحن نتقدم بهذا الشيء، نرتشي ناس يعني نحن معروفين وناس نقرأ في الكتب ونعرف هذا الشيء، ونقوم كذا كله خلاص هواء، دخله الهواء، باكذا باكذا بأي طريقة كانت، ما يصلح لفك، ما يصلح نعمل هذه الأشياء. انتشر، صار كأنه حلال، كان ولا مباح ولا بد، ولا أحد يتكلم في هذا الشيء. لعن الله الراشي والمرتشي، إذا انتشر ما ظهر فيهم الرشاء إلا خضهم الله بالرعب، وما أظهر قوم الربا والزنا إلا حلوا أنفسهم بعذاب الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية. واضح كيف؟ فأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلنت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعته للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا، عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري واضح كيف تقاسمه هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع، الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي اين كن انا واحد قسيم، اصبحت قسيم. انا ممكن انه هذا بيعتز بهذا الشكل، لكن والله انا اكون قلسات للإسلام. شيء اخر قلت المسؤولين نعم مش معروفين الان وموجودين، قلت أولا أنا عندما أنشئ هذا الحزب أنا بشر، أقع فيما وقعوا فيه آخرون، سأجد من حولي أناس دخلوا في هذا الحزب وأجدهم دائما أمامي وأجلس معهم يجلسون معي يحذرونني يمدحونني إلى آخره، سأجد أن علاقتي بهذه الجماعة أصبحت هي البديل عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولسوف أجد أن علاقتي مع هؤلاء الإخوة تعلو فوق علاقتي مع يا أخي. كيف بدي ألقى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا الأفضل من كل هؤلاء الأعضاء. شيء آخر هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانيا من أقصر طريق، عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي، طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الأحزاب الآخرين الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم نعم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيين المعترفون يجدوا يسيلوا لوحظهم. صار أنا ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك بالدين والغيرة على الإسلام ويسجد ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهته. أنا أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع. نعم، طيب أنا ما أدري بحقيقتي. نعم، ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي وواحد تاني وواحد عشرة وعشرين وهكذا. أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا. ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة، نعم، التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكبه في العمل وأسابقه في الهدف، يسيل لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما يعلم أنني زاهد في كرسيه، وإنما أطمع في عقله مثلا، أطمع في عقله، عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم، ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عم. طابت بذكره مجالسنا وكم منن له علينا كم، كم تفضل وكم موهب وكم تكرم وكم انعم. في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم.

0: مع الله. المجيد. المجيد هو الشريف في ذاته، العظيم في أفعاله، الكريم في عطائه ونواله، المتفرد بجميع آيات الجلال وصفات الجمال وصور الكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته:
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: ومن علم أن ربه هو المجيد فلا بد أن يقدره حق قدره، ويشكره حق شكره، ويثني عليه الثناء الكريم، ويذكره بما هو أهله من صفات التبجيل والتعظيم، ليفوز بالنعيم المقيم في جنات النعيم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الاثنين 14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة

0: وهذا ما نقول لله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئتين، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلفا في أمر الخلق وعدمه. لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون هذا.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقل الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا نستفتح به خزائن فضله الواسع ونستمطر به سحائب جوده ومنه الهامع. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الخافض الرافع، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أكرم مشفع وأول شافع وأشرف عبد تشرفت بذكره الألسن والمسامع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل مكتف لهم متابع وعلينا معهم وفيهم، منه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فنحن في ثاني المجالس التي نتناول وإياكم فيها كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الحديث في المجلس الماضي إلى الكلام عن بداية المقدمة التي وضعها الإمام النووي رحمه الله تعالى لكتابه الأربعين، وقرأنا منها قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وعلمنا أن الحمد لله رب، أن قوله الحمد لله رب العالمين معناه كل ثناء من أي لسان على أي جميل اختياري، فهو راجع وصائر ومستحق ومملوك لله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله، وسوف يأتي معنا مزيد كلام عن الحمد إن مد الله في الأعمار ووفقنا للاستمرار في المجالس حتى نصل إلى الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. قال الحمد لله رب العالمين. والرب هي صفة، وقيل إن أصلها راب على وزن فاعل، ومعنى رب العالمين يأتي على أوجه كثيرة. أوصل بعضهم معاني كلمة الرب إلى 10 معاني، منها المالك. تعلمون القصة الشهيرة عندما جاء أبرهة إلى مكة المكرمة ليهدم الكعبة المشرفة، فقال له: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. أنا رب إبلي، يعني أنا مالك إبلي. فالرب يأتي بمعنى المالك، وهذا إذا لم يكن معه الألف واللام. أما إذا كان معه الألف واللام وأطلق، فإنه لا يكون إلا منصرفا إلى الله عز وجل. إذا قالوا الرب بالألف واللام فهو ليس إلا الله، وإطلاق المشركين لها على غيره تعالى هو من كفرهم، ولا يجوز إطلاق الرب معرفة باللام إلا على الله عز وجل. أما دون تعريف كلمة رب فتأتي بعدة معاني، منها السيد والمالك، ومنها المربي. لهذا قالوا معنى رب العالمين يعني مربي العالمين. ما معنى مربي العالمين؟ مربيهم يعني موصلهم من النقص إلى الكمال شيئا فشيء. والله تعالى مربي العوالم كلها، يوصلها من حالة العدم إلى حالة الوجود، ثم في حالة الوجود يرعاها بعين عنايته فتتحول من حال إلى حال ومن طور إلى طور. هذا الإنسان من الذي رباه؟ نحن لما الواحد مثلا يكون وهو صغير في كنف إنسان معين، ينتبه من طعامه، ينتبه من تغذيته، يكبر تحت نظره، يقولون رباه فلان، يعني كأنه هو الذي أوصله من حالة نقصه إلى هذه الحالة الكاملة. هو رباه عمل له ماذا؟ هذا الولد بنفسه عندما كان نطفة، من الذي حوله إلى علقة؟ من الذي رباه في ذلك الوقت وغيره من حال إلى حال؟ ثم لما تحول إلى علقة، من الذي حوله مرة أخرى إلى مضغة؟ ثم حوله من مضغة إلى، ثم حوله إلى عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر. من الذي فعل كل هذا؟ هو سبحانه وتعالى. حتى بعد أن يخرج إلى الحياة، من الذي ينميه؟ من الذي ينميه؟ هو سبحانه وتعالى. لو لم يرد له أن ينمو لا ينمو، يتعب أهله في إطعامه وسقه وهو لا ينمو، عنده ضمور ولا عنده حاج ما ينمو، إما جسديا أو فكريا ما ينمو، ممكن جدا. إذن من الذي يوصله من حالة النقص إلى حالة الكمال؟ هو الله عز وجل، إذن فهو رب العالمين. الشجرة هذه كانت عبارة عن حبة صغيرة، حبة صغيرة جدا طرحت تحت التراب، من الذي تعاهدها وانتبه منها وجعل لها ما يصعد منها إلى الأعلى يكون على نسق ونظام مختلف عما يخرج منها من جذور ويترسخ في الأسفل، ثم لاحظها سبحانه وتعالى حتى بلغت أوج كمالها وآتت العباد أطيب الثمرات؟ هو سبحانه وتعالى، ليس سواه، رب العالمين، رب العالمين، كل العالمين، العالمين كل ما سوى الله عز وجل، جمع عالم، والعالم ما سوى الله، قال بعضهم العالم ما سوى الله، والعالمين هم الإنس والجن والملائكة. ولكن كما قال الشيخ ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين إن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، بل الظاهر أن العالمين، العالم ما سوى الله، والعالمين أيضا هم ما سوى الله، كل ما سوى الله دخل في العالمين، فكل ما سوى الله فالله تعالى مربيه ومكمله وموصله من حالة النقص إلى حالة الكمال. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين. القيوم هو الدائم القائم بتدبير خلقه وحفظه وحفظ خلقه، القيوم، القيوم الذي يقوم بنفسه لا يحتاج إلى ما يقومه، القيوم، والذي تقوم الأشياء به ولولاه ما قام شيء، هو الحق سبحانه وتعالى. قيوم، قيوم يعني لا يحتاج إلى غيره ليقوم هو به، هو قائم بذاته، قائم بنفسه سبحانه وتعالى. العلماء يقسمون الموجودات هذه يقولون هي عبارة عن أعراض وجواهر. الأعراض هي ما لا يقوم بنفسه، مثلا اللون، اللون هذا يقولون عرض. ما معنى عرض؟ يعني لا يقوم بنفسه، ما تجد لون وحده، تجد لون قائم بجدار بثوب لابد شيء يكون اللون قائم به، ما عمرك تشوف لون كذا لوحده، لابد يقوم بجسم، فيقولون هذا اللون عرض لأنه لا يقوم بنفسه. أما بدن الإنسان يقولون هو جوهر لأنه يقوم إيش بنفسه، لا يحتاج إلى، لكن هو قيامه بنفسه قيام مجازي لأنه هو حتى هذا أيضا ليس قائم بنفسه، يعني هو وإن لم يحتاج إلى مكان ليكون موجودا لكنه محتاج إلى من يوجده وإلى من يرعاه وإلى. أما الحق تعالى فهو قائم بنفسه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ما يقوم به، وهو مع هذا كل ما عداه به يقوم وبه يتم وبه يوجد بإمداد مستمر من حضرته سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لاحظ كيف عبر بالفعل المضارع يمسك، يعني كأن السماوات والأرض في كل لحظة معرضة للسقوط، معرضة للانهيار، معرضة للذهاب والفناء، وكأن ربنا ماسك بيد قوته ولطفه على عباده كذا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وكأن هذا يعني إمساك متواصل، يمسك في كل وقت، يحفظ الأرض من أن تميد بك، من أن تسقط بك، يحفظ السماء من أن تقع عليك، في كل لحظة يمسك السماوات مش كذا قوم السماء والأرض وخلاص وراح وخلاها تشوف شغلها، لا لا، ما تقوم إلا به، هو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده. وهكذا نعم الحق سبحانه وتعالى على عباده لا تأتي دفعة واحدة، كل نعمة لا تأتيك إلا بإمداد متواصل من حضرة الحق، لحظة بلحظة، ساعة بساعة، كل ساعة لها نعمها الخاصة، كل لحظة لها نعمتها الخاصة بها. العين، نعمة البصر التي تمتعت بها عند ما جلست في هذا المجلس، ليست هي نعمة البصر التي تتمتع بها الآن وأنت تسمع هذا الكلام، مش هو البصر اللي بتتمتع به بعد ما تقوم، كل لحظة لها بصر خاص يمدك الله به إمداد خاص متواصل، ما هو يهبك البصر ويتركك معه، لو تركك معه تعمى، كيف يترك؟ لو تركك تفنى، ما لا يقوم شيء إلا به. قيوم السماوات والأرض، لا يقوم شيء من السماوات والأرض إلا به جل جلاله وتعالى في علا. مدبر الخلائق أجمعين، يعني مصرف أمور الخلائق أجمعين، جميع أجمعين تأكيد، والخلائق يعني المخلوقات، ومدبر يعني مصرف أمورهم، هو الذي يقلب أحوالهم جل جلاله وتعالى في علا. باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، وصف الحق سبحانه وتعالى بهذا الوصف، وفيه شيء من براعة الاستهلال، لأنه سيتكلم فيما بلغونا إياه رسل عن الله سبحانه وتعالى وما نقلوه لنا من أحكامه. فقال باعث الرسل، جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا، لعباده لهدايتهم وإرشادهم، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم. صلواته يعني صلوات الله، وسلامه يعني وتحية الله. الصلاة من الله يقولون هي الرحمة. وحقق السهيلي في نتائج الفكر أن الصلاة بمعنى العطف والحنو، ثم هي إذا نسبت إلى أحد فبحسب ما يليق به، فإذا نسبت إلى الله فبما يليق بعظمته جل جلاله وتعالى، يكون العطف الحنو فيها معنوي وليس محسوس، ويراد منه لازمه، يعني لازم الحنو والعطف والعطاء والتفضل والإحسان. فلهذا تعدت بعلى، يقول صلاته عليه، ما يقولون صلاته له. فيقول الصلاة هي بمعنى العطف والحنو، وصلاة وصلوات أو بمعنى الرحمة المقرونة بالإيه؟ بالتعظيم. وبكل الأحوال لفظ الصلاة مختص بالأنبياء، مختص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مختص به تكريما لهم، مختص بهم تكريما لهم. لهذا لا يقال على من سواهم، لا يقال على من سواهم يعني استقلالا، لا يقال مثلا اللهم صل على فلان من غير الأنبياء، إنما تبعا ممكن اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وكذا مثلا فلان، أما استقلالا لا تطلب الصلاة إلا لهم تكريما لهم، فتكره على غيرهم ابتداء، تكره على غيرهم ابتداء. كما اختص مثلا كلمة عز وجل مختصة بالله عز وجل، فتكره لغيره لأنها صارت مختصة به، فمثلا لا يقال قال رسول الله عز وجل، مع أنه عزيز وجليل عليه الصلاة والسلام، هو عز وجل يعني المعنى اللغوي ثابت صحيح، هو عز وجل نعم لأنه عزيز وجليل، لكن لا يقال هذا لأن هذا أصبح مختصا بمن؟ بالله عز وجل. كذلك الصلاة مختصة بالأنبياء، فلا تطلب لغيرهم ابتداء تكريما لهم رضي الله عليهم سلام الله ورحماته وبركاته. قال صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، باعثهم إلى المكلفين وهم الإنس والجن إجماعا مكلفون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهو مبعث ومرسل إلى الإنس وإلى الجن. ثم قال بعضهم إن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن من خصائصه الشريفة، فلم يكن هذا لغيره من الأنبياء. قالوا وكيف قال الجن في هذه السورة في سورة الأحقاف؟ قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فكأنهم كانوا يعلمون بالكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى وكانوا مصدقين به، فهذا يشعر بأنهم كانوا مكلفين أيضا. قالوا إنما كان إيمانهم إن آمنوا بأحد من الأنبياء قبله على سبيل التطوع منهم ولم يكونوا مكلفين به، لكنهم لم يكلفوا إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو مرسل إلى الإنس والجن إجماعا، وهو مرسل أيضا إلى الملائكة لأنهم داخلون في المكلفين. قال بعضهم ورسالته صلى الله عليه وسلم إليهم رسالة تشريف، ورسالته إلى الإنس والجن رسالة تكليف. قال الحبيب إبراهيم بن عمر بن علي بن يحيى في مولده رسالة تكليف لإنس وجنها رسالة تشريف إلى الملأ الأعلى. ودليل كون الملائكة مكلفين قوله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأمرهم. وكيف يؤمر غير المكلف؟ غير المكلف لا يؤمر ولا ينهى لأنه ليس مكلف، لكن يؤمرون وينهون، إذن فهم مكلفون، فهم مكلفون. قالوا هذا تكليف، هم مكلفون بالأعمال البدنية بالطاعات، أما بأصل الإيمان فهم مجبولون عليه، مجبولون عليه، لا يتصور تكليفهم به لئلا يلزم تحصيل الحاصل، لأنه حاصل لهم من خلقهم وإيجادهم. إذا المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، بذكر الحكمة التي لأجلها أرسل الله رسل وبعثهم إلى الخلق، قال لهدايتهم. والهداية هي الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، ولها إطلاقان، إطلاق على الدلالة هذه وإطلاق على الإيصال. فمن دلك على المقصد يقال هداك، ومن أوصلك إليه أيضا يقال له هداك. فالهداية إذن قسمان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية إيصال. وهداية إيصال، هداية الدلالة والإرشاد هي التي ثبتت لغير يعني للأنبياء، هي التي عناها بقوله لهدايتهم، لهدايتهم يعني لدلالتهم وإرشادهم. إذن فالهداية تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وهي بهذا المعنى ثابتة للخلق. وتأتي الهداية بمعنى الإيصال إلى الحق، وهذا مختص بالحق عز وجل. لهذا قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. وأيضا يصح بمعنى توصل مجازا، لأنه سبب في وصول العبد أو في وصول العبيد إلى مولاه، كما يقال بنى الأمير القرية مجازا، مع أنه ما وضع حجر على حجر، وإنما يقال له بنى لأنه الآمر، لأنه السبب. وقال سبحانه وتعالى عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم ليست هداية إيصال، لأن الله ما أوصلهم إلى الحق مباشرة، قال بعدها: فاستحبوا العمى، ما اهتدوا. فإذن ما معنى هديناهم؟ يعني أرشدناهم ودللناهم. إذن هذه هداية ليش؟ الإرشاد وهداية الدلالة. وإنك لا تهدي من أحببت هي هداية ليش؟ الإيصال، لأنها مختصة بالله عز وجل، هو الذي يوصل من أراد من إيه؟ أنت عليك تدلهم على الطريق، وهو يوصل من يريد منهم ويقطع من يريد منه. فالخلق عليهم القيام بهداية ليه؟ الدلالة والإرشاد. والحق تعالى منفرد بهداية الإيصال والتوفيق، هي هداية مختصة به سبحانه وتعالى. فلهدايتهم يعني لدلالتهم وإرشادهم، وبيان شرائع الدين، وبيان يعني وإيضاح، شرائع الدين جمع شريعة، وهي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام. وعرفوا الشريعة بأنها وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما هو خير لهم بالذات، هكذا عرفوا عليه الشريعة. والمراد ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأحكام على لسان ربه، وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية، بالدلائل يعني بالأدلة. فما أرسل الله تعالى الرسل إلا ومعهم الأدلة والبراهين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أتوا بالأدلة وبالبراهين وبالآيات وبالمعجزات الخوارق للعادات التي لا تدع للعقل مجالا إلا أن يصدق ويذعن ويسلم بما جاء به، يهدي عقل العاقل إلى ذلك، ويضل من يضل بهواه. أما من استجاب لداعي العقل وأنصف من نفسه وأحسن استخدام عقله، فإنه يهتدي لما يرى الحجج والبراهين والأدلة التي جاء بها الأنبياء عليهم سلام الله، وقد جعلها الله تعالى واضحة بينة رحمة منه بالعباد، ليتتيسر لهم سبيل الهداية، ولئلا يصعب عليهم الوصول إليها، فجعل دلائل الأنبياء واضحة وبينة وظاهرة تهتدي إليها العقول بسهولة. ليس في الدليل على وجود الله عمليات رياضية معقدة مشان تفهم أنه بالفعل موجود، أبدا. انظر إلى نفسك ولا الأكوان من حواليك، البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ أدلة واضحة، براهين جلية، ما فيها تطويل ولا فيها تحتاج إلى تفكير كذا ومسائل معقدة، وتحتاج واحد يعني يقعد يختلي مدة كذا ويشوف يعني يدخل تخصص معين مشان، لا أبدا. أدلة واضحة رحمة من الله بعباده، ليصلوا إلى مرتبة اليقين والإيمان بسهولة، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، يعني والبراهين الواضحة، فهو من قبيل إضافة صفة إلى الموصوف، يعني والبراهين الواضحة. واضح البراهين يعني البراهين الأدلة أيضا الواضحة الجلية، التي لا يحتاج من يقف عليها إلى تجشم مشقة في الوصول إلى ما تدل عليه، بل يهتدي منها إلى ما تدل عليه مباشرة. وقد كانت أدلته صلى الله عليه وسلم كثيرة منها. وثم ما الذي أراده الإمام النووي بقوله بالدلائل القطعية؟ قالوا يعني دلائل الشريعة كثير منها ظني الثبوت، وبعض وأكثرها ظني الدلالة أيضا بالنسبة لدلائل الأحكام الشرعية. ولهذا جاء الخلاف في الأحكام الشرعية بين العلماء، جاءت المذاهب، لو كانت الأحكام كلها أدلتها قطعية لما كان هناك مساغ للاختلاف. قالوا هي دلائل قطعية أراد بها دلائل الإيمان والاعتقاد، أصول الاعتقاد دلائلها قطعية متفق عليها لا خلاف فيها ولا شك في كونها قطعية، أو أراد دلائل الأحكام أيضا لكن بالنسبة لمن كانت قطعية عنده، فالذين شهدوا أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى الأدلة الظنية بالنسبة لمن بعدهم من المجتهدين هي بالنسبة لهم قطعية لأنهم شاهدوها وهؤلاء نقلت إليهم من طريق الآحاد فقالوا غير مقطوع بها، أما هؤلاء شاهدوها بأعينهم من حاله الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد كمله الله سبحانه وتعالى خلقا وخلقا، وحلاه بمكارم الأخلاق، وزينه وجمله وحسنه وفضله، وأعلى ووضع له المحبة في القلوب والهيبة في العيون، حتى لا يبقى لمنكر حجة ولا يبقى لجاحد اعتذار أمام الله يوم القيامة. فلم يدع الحق سبحانه وتعالى سببا يهتدي به العاقل إلى صدق هذا النبي إلا ونصبه وأقامه علما على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم من أراد الله له السعادة اهتدى وصدق وأذعن، ومن سبقت له سابقة الشقاء والعياذ بالله أعرض وكذب وأبى بذلك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي عندما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة المنورة قال: فلما رأيته عرفت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. مجرد الأنوار الساطعة على محياه الشريف تكفي للدلالة على أنه ليس بكذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف وقد أيده الله تعالى بخوارق العادات وأيده بأعظم المعجزات وهي القرآن الكريم الذي أبقاه الله تعالى خالدا تالدا، وكل نبي أتى بمعجزة رآها من حضرها وتسامع بها من لم يشهدها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأكرمه الله تعالى بمعجزة يراها كل الناس تبقى ما بقي الدهر إلى أن يأذن الله تعالى بارتفاع القرآن الكريم من الأرض في آخر الزمان. أبقى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم معجزة لا يستطيع بشر الإتيان بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، يرون أنهم قد بلغوا القمة والذروة في الفصاحة والبيان والإبانة عن المعاني وحسن التوضيح للمقاصد، فإذا بهم يسمعون كلاما لا يستطيعون إنشاء مثله، وهم يدركون حسنه من أنفسهم وأنه لا يتأتى أن يكون مثل هذا الكلام من نظم مخلوق أبدا، لأنه لا يوجد من هو أمهر منهم بهذه اللغة ولا أخبر منهم بها، فيأتيهم بلغتهم بما لا يستطيع أن يأتوا بمثله صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء وسلم. فالحمد لله، القرآن شريعة والله رب وابن آمنة النبي، والحق متضح السبيل بأحمد، والمذهب الإسلام أشرف مذهبي. ثم قال رحمه الله: أحمده على جميع نعمه. انتقل من الحمد بالصيغة الجملة الإسمية الحمد لله إلى الحمد بالجملة الفعلية أحمده، جمعا بين الفضيلتين وإحرازا للمزيتين، لأن بعضهم قال إن الحمد بالجملة الإسمية الحمد لله أولى، وهو الذي جاء في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت. قال بعضهم: ولكن في الحمد بالجملة الفعلية مزية أخرى، وهي أنها تدل على الاستمرار والتجدد، وهذا غير موجود في الجملة الإسمية. أحمده يعني أنه يتجدد حمدي له في كل وقت، فآثر الإمام النووي الجمع بين الفضيلتين معا، فحمد أولا بالجملة الإسمية ثم حمد الله تعالى بالجملة الفعلية، وقد كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم في خطبه، فكان يقول: إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله هذه جملة إسمية، نحمده جملة فعلية، فيجمع في الحمد بين الجملتين الإسمية والفعلية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، وهكذا. ويأتي معنا ما تبقى من مقدمة هذا الكتاب إلى قوله: أما بعد، في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينور قلوبنا بأنوار كلام حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من خير من أشرقت أنوار كلامه وهديه وقوله وفعله على ذواتهم وقلوبهم، فاستقاموا على سنن المتابعة له في كل شؤونهم وأحوالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى.

0: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات، ابتعد عنها، استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
1: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما

0: قال: نعم. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، تدلوا تراسوا ساولا قدام، يرحمني يرحمكم الله. إماما الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المرحبا الطيبات لله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أدرك سكون زليت عليه. بارك على سيدنا. كما باركت. الله أكبر.
1: أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحيات المباركات والصلوات الطيبة. السلام عليكم. إن الله أعلم أننا صحيح. إن الله أعلم أنه الله أخبر. أنا أعلم أزمي دريتك وصحيح. اللهم اغفر لي وقدمت وما اخرت وما سلمت.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

رضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله ملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام. وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله. أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، تكملة لما ذكر في الدرس الأول أن يعني الحيض يوصف بأشياء كثيرة، وذكرنا نحن سنذكر جملة منها، وإلا فهي كثيرة جدا، لو أردنا أن نحصيها ممكن أن تبلغ 40 شيء، كلها مما يوصف بها له الحيض. فأيضا يوصف بأشياء لم نذكرها في الدرس الأول، من جملة هذه الأشياء أنه شيء قد يوجب طهارتها بأنواعها الخمسة. معلوم أن أنواع الطهارة خمسة، وهذه المسمى بمقاصد الطهارة، هي أربعة أو خمسة، لأنه في خلاف بين اثنين، أهما واحد أما اثنان، وهما لا الاستنجاء وإزالة النجاسة. هل هما إذا من عدهم واحد، من عد الاستنجاء منها من قبيل لا إزالة النجاسة، تكون مقاصد الطهارة أو أنواع الطهارة أربعة فقط، ومن عدل الاستنجاء مستقل وإزالة النجاسة شيء مستقل، فيكون أنواع الطهارة أو مقاصد الطهارة تكون خمسة. على كل حال، مما يوصف به الحيض أنه قد يوجب أنواع الطهارة الخمسة كلها، تمام. طيب ما فهو يوجب لا الاستنجاء، نعم، لأنه نجس ملوث خارج من الفرج، فكل نجس ملوث وخارج من الفرج يوجب الاستنجاء، بخلاف إذا كان طاهر أو كونه نجس لكنه غير ملوث فإنه لا يوجب الاستنجاء. ويوجب له الوضوء من حيث أنه لا يجامع الوضوء، يعني ماذا ألا الحيض ينقض له الوضوء؟ لأنه لا يجامع الوضوء، بخلاف المني فإنه لا ينقض الوضوء لأنه يجامع الوضوء. إيش معنى يجامع؟ معنى ذلك أنه يعني من أراد أن يتوضأ حال نزول المني منه يصح الوضوء منه حال نزول المني، لأنه نزول المني ما له تعلق بالوضوء ولا له دخل في موضوع الوضوء، فهو لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء ولا يمانع صحة الوضوء معه، فيصح الوضوء كما أنه لا ينقض الوضوء الموجود قبله، أيضا لا يمانع صحة الوضوء مع نزوله. لكن دم الحيض يعني لا يتمم على مع الوضوء، فهو يمانع صحة الوضوء دم الحيض، فلذا ينقض الوضوء، فيجب الوضوء به لأنه لا يجامع له الوضوء، بخلاف المني فأنه يجامع الوضوء. أيضا يوجب له الغسل وهو الأصل، وذلك لقول تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن، تمام، فإذا تطهرنا الثاني هذا اتفقوا على أن المراد تطهرنا يعني من قبيل الله الطهارة بالغسل أو لا أو التيمم، وليس بخلاف الطهرنا الأول، لأنه قال ويتلنك عن المحيض يقول وابن فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرنا، يطهرنا الأول إذا يعني اختلف العلماء في ما المراد به يطهرنا، أي ينقطع دم حيضنا أو كيف، فقال فإذا تطهرنا أي الطهارة الذي هو من قبيل الله الطهارة. فإذا الدليل على إجابة الغسل على الحيض هذه الآية يقولوا فإذا تطهرنا فأتوهن، يقول قائل يعني أنه في الآية قال فإذا تطهرنا، وكلمة الطهارة تشمل أنواع الطهارة كلها، يعني ماذا نحن فسرنا الطهارة هنا بالغسل ما فسرناها بالوضوء مثلا أو بالاستنجاء؟ حتى الاستنجاء قالوا طهارة، لحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا أدبرت الحيضة فادعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، قال فاغتسلي بالحديث. معلوم أن لا أن السنة تفسر الكتاب والكتاب يفسر السنة، وكل منهما يفسر بعضه، فالكتاب يفسر الكتاب والسنة تفسر السنة، وكل منهما يفسر له الآخر، نعم. أيضا يوجب إزالة النجاسة إذا حصلت هناك نجاسة منه في بدن أو ثوب فأنه يوجب إزالته، لأنه نجس بالاتفاق، ولا أحد يقول بأنه دم الحيضة طاهر. بقي معنى التيمم، يعني متى يوجب له التيمم؟ يوجب له التيمم إذا مثلا عجز الشخص عن استعمال الماء حسنا وشرعا في حالة لا الوضوء أو الغسل، لأنه يعني يوجب الوضوء والغسل، فعن العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا يعود له للتيمم. لكن في هذه الحالة بس ما يجي معنى لا ما يجي معنى الخمسة، والموضوع بدل واحد من الاثنين، بدل الوضوء والغسل أو بدل منهما معا، لكن يتصور أن يكون أن يوجب الخمسة معا إذا كان مثلا المرأة هذه التي انقطع حيضها وجب عليها الوضوء وجب عليها الغسل، ولكنها من ذوات الجبيرة التي عليها تيمم في أثناء وضوء أو غسل، تمام، فحينئذ ما يتجمع الخمسة كلها، فيصير الحيض مما يوجب يعني قد يوجب له الطهارة بأنواع الخمسة كلها، نعم. أيضا مما يوصف به أنه شيء الغالب نزوله للنساء، يعني الحيض الغالب نزوله للنساء،
نحن لا نقول أنه لا ينزل للنساء أصلا، ولا نقول أنه ينزل للنساء مطلقا، وإنما هو ينزل يعني البعض النساء دون بعض، لكن الغالب ينزل لهن دم الحيض، الغالب أنه ينزل دم له الحيض، فهو يصف بأنه شيء ينزل له يغلب نزوله للنساء. اللهم النساء متفاوتات فيه، يعني بعض ينزل في كل شهر وهو الأكثر، وبعض ينزل في الشهرين مرة، بعض ينزل في الثلاثة الأشهر، بعض في السنة مرة وهكذا، وبعض حتى في الشهر الواحدة مرتين، ويصور ذلك أن ينزل في الشهر الواحدة مرتين، يختلف يتفاوت النساء فيه، لكن الغالب نزوله للنساء. والنساء التي لا ينزل دم الحيض أصلا هذول النادرات، تعتبر من قبل الله النساء لا النادرات. نعم. أيضا يصف بأنه ينزل للنساء في غالب عمرهن، وهو يغلب نزوله للنساء، وهو يحصل للنساء في غالب عمرهن، في غالب عمرهن كما بينا. نعني بالغالب يعني نحن لو نظرنا إلى السن الغالب، وآخر السن الغالب هو السبعون سنة، السبعون سنة هو آخر السن لا الغالب السبعون سنة. وإذا نظرنا إلى الزمن، الزمن بالنسبة للحيض، فإنه على ثلاثة أقسام: زمن لا يمكن أن ينزل فيه دم الحيض أصلا وهو ما قبل التسع، وزمن يندر نزول دم الحيض فيه وهو ما بعد سن الياس، وزمن يغلب نزول دم الحيض فيه وهو ما بين له سن الإمكان وسن الياس، تمام، وهو الزمن الأكثر. لأن احنا قلنا مثلا المرأة عمرتها سبعون سنة وهو آخر السن الغالب، آخر السن الغالب نخرج تسع سنين اللي هي ما قبل سن اللي ما قبل سن الإمكان، ونخرج ما بعد سن الياس، لأن سن الياس المعتمد أنه 62 سنة، يكون ثمان سنين وتسع، ثمان سنين وتسع يكون مجموع 17 سنة فقط، فتبقى معك 53 سنة. هذه غالب نزول دم الحيض فيه، غالب نزول دم الحيض فيه. والنساء أيضا يتفاوت في ذلك، من ينقطع حيض عند وصول إلى 40 سنة، ومن عند وصول إلى 50، ومن عند وصول إلى 60، ومن حتى من ينقطع الحيض عند قبل وصول إلى 40 وهكذا. النساء يتفاوتن في ذلك. نعم. أيضا ما يصاب به الحيض أنه شيء ينزل، شيء يدل على براءة رحم المرأة من الحمل، شيء يدل على براءة رحم المرأة من الحمل. ولذا يعني هو من جملة الأسئلة التي تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء، تمام، إلا أنه في موضوع، في فرق بين باب العدة وبين باب الاستبراء بالنسبة للحيض. ففي الاستبراء يحصل الاستبراء بحيضة كاملة، بحيضة، بالحيضة نفسها، لأنه كلمة القرء هم يقولون بقرء، هم يذكرون القرء في العدة، وفي الاستبراء يذكرون القرء، لكن القرء هو من أسماء الأضداد، ومعنى أسماء الأضداد يعني الشيء الذي يطلق على على على شيئين متناقضين أو متضادين، كما كلمة الله الشراء تطلق على الشراء وعلى البيع، وشروه بثمننا بخس، يعني باعوه وليس الشروه، تمام، هكذا. فإن من أسماء الأضداد، وهكذا هنا أيضا هذه الكلمة من أسماء الأضداد. نعم، كلمة القرء في باب الاستبراء مراد بها حيضة كاملة، حيضة كاملة. باب العدة مراد بها الطهر المحتوش بين دمي حيض، الطهر. مراد بالقرء هناك ليس الدم، ليس الحيض، وإنما لا الطهر المحتوش بين دمين. على كل حال، إن فسرناه بالدم فسرناه بالطهر، لأن احنا الطهر غير بلاد بدمين، بين دمين، فيكون يعني هو نفسه الحيض ولا المعتبر والمرار فيها في باب العدة. نعم. فعلى كل حال، نزول دم الحيض ما يدل على براءة رحم المرأة، ولهذا يعلم من جملة الأشياء التي تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء، لأنه المقصود من العدة والاستبراء يعني ظن الوصول حتى إلى ظن براءة له الرحم، وهذا ما يحصل ظن براءة الرحم، وليس ما يحصل له يقين براءة الرحم. الذي يحصل يقين براءة الرحم هو خروج له الحمل من الرحم، إذا كان مرأة حامل ثم خرج منها حمل، هذا مما تنقضي بالعدة ويحصل يقين براءة له الرحم، أما الحيض فإنه ما يحصل له ظن براءة الرحم. نعم. أيضا مما يصاب به الحيض أنه شيء قد يحصل به البلوغ، قد يحصل به البلوغ. البلوغ هو يعني الوصول إلى حد التكليف، ومعنى الوصول إلى حد التكليف يعني أنه من الأشياء التي تجعل الإنسان قريبنا من التكليف،
ولا يحصل التكليف به فحسب، وإنما به مع غيره. فلهذا أن ما يبلغ الإنسان ذكرا كان أنثى لا نقول صار مكلفا، ولكن نقول الآن قارب حد التكليف، بمعنى أنه ننظر في شروط أخرى، إن وجدناها متوفرة نقول الآن صار مكلفا، ولم نجدها متوفرة نقول يعني قارب له التكليف، قارب التكليف. فلهذا يقول البلوغ هو الوصول إلى حد التكليف، ولا يقولون البلوغ هو لا هو التكليف أو الوصول إلى التكليف، لا يقول إلى حد يعني صار قريبا من التكليف. فالبلوغ فالحيض مما يصاب به الحيض أنه قد يحصل به البلوغ. لماذا قلنا قد؟ لأنه ليس هو الوحيد الذي يحصل به بلوغ لا الأنثى. لو كان هو الوحيد الذي يحصل به بلوغ الأنثى بقول الحيض يعني مما يصاب بالحيض أنه يحصل به البلوغ، لا نقول قد يحصل به البلوغ، لأنه قد لا يكون بلوغ تلك الأنثى بالحيض، نزل لها حيض لكنه ما حصل بلوغ به وإنما بغيره، لأنه قد يكون غير من علامات بلوغ قد سبق نزول الحيض عندها وحصل بلوغها بشيء آخر قبل نزول دم الحيض، فنزل دم الحيض والعالج عن بلوغها حصل به لأنه قد حكم لها بالبلوغ وقد حصلت على البلوغ بشيء من علامات بلوغ قبل نزول دم الحيض عندها، لأن علامات البلوغ في حق الأنثى ثلاث: السن والإمناء والحيض. كل من هذه الثلاث أشياء المعتبر شرعا، المعتبر شرعا، لأن كل واحد منهم معتبرات، السن له معتبرات والإمناء له معتبرات، وكذلك لا الحيض. أما في حق له الذكر فإن علامات البلوغ اثنتان فقط وهما السن أو الإبناء. نعم، وأنه شيء قد يحصلها به البلوغ. أيضا ما يصاب به أنه شيء يسبب نقص دين المرأة، يعني يوصف الحيض بأنه شيء يسبب نقص دين المرأة. وما يدل على هذا حديث النساء ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان دينها بأنها تخلو بسبب الحيض بعض الزمن لا تتعبد الله فيه، يعني تخلو من العبادة في بعض الأزمنة، بخلاف الرجل. الرجل مثلا الرجل البالغ العاقل تمام تجيب عليه الصلاة من حينها وصول حدد من وصول من حينها تكليفي لنا ما بقي لها العقل ثابت عنده تجيب عليه الصلاة، لكن المرأة تجدها بالغة عاقلة مكلفة تبرت فيها شروط التكليف كلها، مع هذا لا تجيب عليها الصلاة ولا تصلح منها بسبب الحيض، بسبب الحيض. فهو شيء يسبب نقص دين المرأة، لأنه في الحديث قال نقصات عقل ودين، وفسر نقصان دينها بأن بسبب الحيض تخلو بعض الأزمنة لا تتعبد الله فيها. ومعنى قول لا تتعبد الله فيها يعني تنقطع عن العبادة، يعني عن العبادات التي تمتنع مع الحيض، ولا نفهم من المرأة زمن حيضها ونفاسها تمتنع عليها جميع العبادات، لا، معظم العبادات تبقى لا، فتبقى لها الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لها عبادات أخرى من مثل الصدقة ومثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين، وهناك يعني عبادات يعني ثوابها أعظم من ثواب الصلاة، مثل العبادات القلبية تمام، فهي أعظم، ومع هذا كلها تبقى لها، يعني التي تمتنع على الحيض من العبادات هي شيء يسير جدا، هي الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، الاعتكاف، هي الطواف، هي عباداتنا يسيرة بالنسبة التي يبقى مشروعيتها لها. لكن على كل حال بسبب يعني امتنع هذه العبادات عليها ينقص ثوابها، وبنقص الثواب ينقص دينها، لأنه الدين عبارة عن ثلاث الأشياء كلها، هي الإيمان والإحسان وله والإسلام. والإيمان معلوم أنه يزيد بالله بالطاعة وينقص بالله بالمعاصي، والذي تزيده لا هي الطاعة،

0: فعند الإنسان الطاعة ينقص الإيمان. على كل حال الحديث هو واضح لما قال نقصات عبد الودين، وفسر الإنسان ودينه بأن تخلو زمنا من العبادة بسبب الحيض، وكما بينا ليس جميع العبادات إنما بعضها. ولكن يأتي إشكال، يعني كيف يعني ينقص ثوابها بترك هذه العبادات مع أنها يعني تثابه على ترك هذه العبادات بقصد امتثال الشارع، ككلها محرم، كل محرم ترك الإنسان بقصد امتثال الشارع يثاب على ترك ذلك المحرم، فثواب هذا لماذا لا نقول ثواب هذا يغني عن ثواب لا تلك العبادة، يعني يكون مجلة أنها فعلت تلك العبادة، لو فعلت العبادة بتحصل على ثواب، الآن هي بتركها العبادة مع امتثالها مع قصدها امتثال الشارع بهذا الترك تحصل على ثواب، يكون هذا ثواب مجلتها ثواب، قالوا لا يكون مثلها ثواب العبادة نفسها. لماذا؟ لأنه يكون أقل من ثواب العبادة نفسها، أقل من ثواب العبادة نفسها، بسبب ذلك يبقى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

من أعلام المدينة النبوية الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني، ولد سنة 50 أو 51 للهجرة. روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. كان موسوعة في شتى المجالات العلمية. قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. كان الزهري من أحفظ الناس وأعلمهم. قال عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقال مكحول: ابن شهاب أعلم الناس. كان الزهري يكتب العلم ولا يكتفي بحفظه. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. وكان تاليا للقرآن، فكان إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. توفي الزهري في رمضان 23 أو 24 وقد جاوز 70، فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن فضائل لا إله إلا الله، وسبق أن فضائل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة جليلة جميلة ذات مكانة عالية، ومن أجلها قامت السماوات وقامت الأرض، وأرسل الله تعالى الرسل، وأرسل الله تعالى الكتب. وفضائلها لا يحصيها المحصون، ولا يعدها العادون، ولا يعرفها العارفون. ابن أبي الدنيا صنف مصنفا رسالة في فضل لا إله إلا الله. ابن رجب له كتاب اسمه كلمة الإخلاص، فيه فصل عن فضائل لا إله إلا الله، وقال فضائل لا إله إلا الله كثيرة لا نستطيع استيعابها، غير أني سأذكر بعضا من ذلك، وذكر 35 فضيلة. وكنت في درس البارحة قد عددت لكم 10 فضائل من فضائل لا إله إلا الله، واليوم سأعد 10 أخرى من فضائل لا إله إلا الله، لأنتقل في نهاية الدرس إلى النتيجة العملية، ما هو المتوقع منك بعد أن سمعت شيئا من فضائل لا إله إلا الله. وستوقف عند تعداد هذه الفضائل 20، وإلا فضائل لا إله إلا الله واسعة. الآن من فضائل لا إله إلا الله، فضلا عن الفضائل 10 التي مرت في الدرس الماضي، 1، لا إله إلا الله أمان من وحشة القبر وهول المحشر. في القبر حيث لا أنيس، في القبر حيث يبقى العبد وحده، تأتي لا إله إلا الله لتعطيه أمانا من وحشة القبر وأمانا من هول الحشر. ففي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. مرة جديدة يا أخوان، لا إله إلا الله صحيح كلمة تنطق باللسان ولها ما لها من الفضل، لكنها عقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يقع في العقل، وسلوك ينعكس في الحياة، ونور تنصب في الروح. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا كل هذه الأمور، ونسأل الله لكل من لم يقل لا إله إلا الله ولم يعتقد بها أن يجعله الله تعالى من المهتدين. في حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة، كأنها فتحت له باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة. 2، لا إله إلا الله تفتح لقائلها أبواب الجنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، تفتح لك أبواب الجنة. 3، لا إله إلا الله بها يخرج العصاة من النار. الله يا أخوان، لو واحدنا مقصر، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، مهما كنت مقصرا يا أخي، اخلو بنفسك وكرر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

عسى هذا التكرار أن يوقع لا إله إلا الله في قلبك فتخترق أنوار لا إله إلا الله ظلمات قلبك فينقلب حالك من معصية إلى طاعة. على كل لا إله إلا الله بها يخرج العصاة من النار. ففي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير قمحة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. نحن نسأل الله أن لا يدخلنا نار جهنم، أن لا يرينا نار جهنم، أن لا يسمعنا صوت نار جهنم. لكن فضل لا إله إلا الله بأن العصاة الذين استمروا على معصيتهم وأراد الله تعالى أن يعذبهم بالنار تأتي لا إله إلا الله فتخرجهم من النار. 4. لا إله إلا الله توجب المغفرة. ففي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، قال فرفعنا أيدينا سعى. دعوا يا أخوان أنتم، يا رب تجعل كلامنا موصولا بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفعوا أيديكم قولوا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله من قلبك،

0: قال فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني بها الجنة وأمرتني بها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. اللهم أكرمنا ببشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله توجب المغفرة. أبشروا فإن الله قد غفر لكم. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله، شو الأخبار عنكم؟ قال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، الله أكبر، يعني كانت سببا في مغفرة ذنوبه، ما أبقت شيئا، بس لا إله إلا الله صدقا، لا إله إلا الله خالصا، لا إله إلا الله علما، لا إله إلا الله يقينا، لا إله إلا الله ثباتا، لا إله إلا الله حبا، لا إله إلا الله إخلاصا. خمسة، لا إله إلا الله تجدد ما درس من الإيمان، من فضائل لا إله إلا الله. ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. لأنه يا أخوان الحقيقة نحن مثل الناس عامة، الغفلات والشهوات يعني تقع في هذه القلوب وفي هذه العقول، أما الشهوات فتجعل القلب عليه صدأ، وأما الشبهات فتجعل العقل فيه تصدع، فمن الذي يجلو هذا الصدأ ويرأب هذا التصدع؟ لا إله إلا الله. ستة، لا إله إلا الله أول شعب الإيمان وأفضلها. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. سبعة، لا إله إلا الله تذهب الهم والغم. يعني مهموم بيناتكم يكثر من لا إله إلا الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن. حديث رواه الطبراني. من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء جل جلال الله عوفي من الهم والحزن، رواه الطبراني. ثمانية، بكل تهليلة صدقة. كل ما بتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عم يمرك سبحان الله صدقات صدقات صدقات. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. شو معنى التهليلة؟ يعني لا إله إلا الله. وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الشاهد وبكل تهليلة صدقة. تاسعاً من فضائل لا إله إلا الله قبل الأخير، لا إله إلا الله هي أعظم نعم الله على عباده. يا رب لك الحمد، يا رب لك الفضل، يا رب لك المني أن جعلتنا من جماعة لا إله إلا الله. والله يا أخواني كلكم احمدوا الله حمداً حمداً بالغاً حمداً كثيراً، والله لو بقينا ساجدين على الجمر إلى يوم القيامة شكراً لله تعالى أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله ما أدينا هذا الشكر. يا حصرتي على أناس في القرن الواحد والعشرين في عام 2020 وهم يعبدون البقر، وهم يعبدون الحجر، وهم يعبدون البشر، وهم يعبدون الشجر، وهم يعبدون القمر. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك مساكين هؤلاء الناس. والله يا أخوان نحن مسؤولون، أنتم أيها الإخوة كل واحد منكم، كل واحد من جماعة لا إله إلا الله يبلغ هؤلاء الناس المساكين، يبلغ هؤلاء الناس توحيد الله عز وجل. فلا إله إلا الله نعمة ما بعدها نعمة، خاصة لمن قالها وتحقق بمعانيها. شوف أنت قديش في نعمة في علاقاتك الأسرية مع زوجتك وأولادك، الحمد لله بيتك بيت طهر، بيتك بيت عفاف، فأنت مطمئن لزوجتك، زوجتك مطمئنة لك. شوف قديش أنت مطمئن ومرتاح في علاقتك مع الناس، لم تسفك دم أحد، ولم تعتدي على عرض أحد، ولم تأخذ مال أحد من غير حل، فأنت مطمئن لأنك من جماعة لا إله إلا الله. شوف أنت كيف علاقتك مع ربك، والله لما بتصوم هيك ويأتي المغرب وتراقب في قلبك ينظر إلى ربك، شو الأنس اللي بتشعر فيه؟ في صلاة التهجد ما الأنس والتجلي الذي يأتيك؟ في صلاة قيام الليل، في جلسة ذكر يجتمع فيها القلب مع أنوار الرب، يا لطيف والله لو الدنيا كلها بكفة هذيك الجلسة بكفة لرجحت تلك الجلسة. يا أخوان شو هذا؟ هذا فضل لا إله إلا الله، هذا فضل سيدنا محمد رسول الله، لذلك من أكبر النعم لا إله إلا الله. ونحن مسؤولون بالمناسبة يا أخوان كلكم كبارا وصغارا رجالا ونساء أن تبلغ في هذا الدين ما استطعت لذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، فالدعوة إلى سبيل ربك والتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب كل واحد بيناتنا، مو بس الشيوخ، مو بس الدعاة، مو بس الأئمة، مو بس الخطباء، هؤلاء عليهم مسؤولية مهمة، لكن عليكم كمان بلغوا من حولكم وانشروا لا إله إلا الله لتسعد الكرة الأرضية ويسعد أهلها. لا إله إلا الله أعظم نعم الله تعالى على عباده وأعمها. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مجاهد قال قال في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال لا إله إلا الله. ما هي نعم الله تعالى علينا السابغة الظاهرة والباطنة؟ والله لا إله إلا الله نعمة باطنة تدخل الأنوار إلى قلبك، إلى خلايا وجودك. لا إله إلا الله نعم ظاهرة لأنك تحتكم إلى لا إله إلا الله فتسعد ويسعد من حولك. وقال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال إن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. شو حاجتك للماء أنت في الدنيا؟ ما أحوالك مع الماء في الدنيا؟ قال لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. وروى ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم وقال كذبتم، عياذا بالله تعالى. الفضيلة العاشرة للا إله إلا الله إنها تمنع العبادة من سخط الله تعالى وتؤمنهم من عذابه. بس كما سمعتم الحديث بده لا إله إلا الله مع انضباط بلا إله إلا الله. لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم. شو يعني يؤثر الدنيا على صفقة دينه؟ يعني يأخذ من الدنيا من حلالها وحرامها ولا يلتفت إلى ما شرع الله عز وجل. إذا قلت له هذا حرام لا تأخذه لا يستجيب، إذا قلت له هذا حرام لا تقربه لا يستجيب، وإنما يريد الدنيا كيفما جاءتهم. أما إذا أخذ الدنيا وفق شرع الله، الإسلام ما بيمنعك من الدنيا يا أخ، الإسلام لا يحرمك من متع الدنيا يا أخ، لكن يجعلها بالحلال. لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله. ما أنت عم تقول لا إله إلا الله بس على الحقيقة هو لا إله إلا الله والدنيا كمان مع الله، لذلك إذا أمرته الدنيا وأمره الله يستجيب للدنيا ولا يستجيب لأمر الله. قال فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم وقال كذبتم، نسأل الله السلام. روى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. شايف لا إله إلا الله من فضيلتها تمنع العباد من سخط الله تعالى وتؤمنهم من عذابه. وفي رواية إني أنا الله لا إله إلا أنا، يقول الله تعالى من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي. أيها الإخوة، هذه 10 فضائل في فضائل لا إله إلا الله، وسبق في الدرس الماضي 10 فضائل أخرى من فضائل لا إله إلا الله الآن، ولها أضعاف. لكن إذا كان للا إله إلا الله هذه الفضائل، فما هو المتوقع من كل منا مع لا إله إلا الله وقد علمت فضلهم؟ وأعتقد أن هذه الفقرة هي أهم ما في هذا الدرس والدرس الماضي. شو أعمل أنا إذا كان لا إله إلا الله إلا هذه المنزلة العالية، هذه الرتبة العالية، هذه الفضائل الكثيرة، هذه المنزلة الجليلة؟ طيب أنا ما علاقتي مع لا إله إلا الله؟ ما المتوقع مني؟ المتوقع من كل منا مع لا إله إلا الله 3 أمور. 1، المتوقع منك أن تكثر تردادها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن لا إله إلا الله ليله ونهاره، وقد جاءت الآثار الكثيرة في أوراد الصباح والمساء مملوءة بلا إله إلا الله. مهم تذكروا قبل شوي قرأتم أوراد الصباح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. بعدين بتقول فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بعدين اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فلا إله إلا الله مملوءة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن متوقع منك أن تكثر من لا إله إلا الله ليلك ونهارك. تكاد يا إخوان لا تخلو طريقة من طرق التربية الروحية إلا وهي تدل المريدين السالكين في هذه الطريقة على ورد من لا إله إلا الله بين مقل ومكثر. أي طريقة سلكتها في السلوك إلى الله عز وجل فالشيخ يلقنك لا إله إلا الله. معناته شو هذا الكلام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مملوء بلا إله إلا الله، شيوخ التربية الروحية متفقون على ورد من لا إله إلا الله، فالمتوقع منك أن يكون لا إله إلا الله جزء من من من برنامجك الكلامي في كل يوم. تكرر لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله حتى تنطبع مع التكرار مع التكرار مع التكرار، تنطبع أنوار لا إله إلا الله في داخلك. حتى إن بعض الصالحين كان يمزج كلامه يخلط كلامه بلا إله إلا الله، حتى إذا حدث مثل هذا الحديث أو حديث آخر. أنتم بتعرفوا نحن منقول كل إنسان له تكأ بالكلام، واحد بيقول لك مثلا وين وصلنا، كل شيء بيقول لك وين وصلنا، كل شيء بيقول لك وين وصلنا، واحد بيقول لك أيوة أيوة أيوة أيوة، واحد بيقول لك يعني يعني يعني، تكأ في الكلام. بعض الأفاضل بعض الكبراء جعلوا لا إله إلا الله ديدنهم في الكلام، يعني كل ما حكى لكم كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا. إذن المتوقع منك أنت أن تكثر وأنا أن أكثر من تكرار لا إله إلا الله، وهذا 1. 2، المتوقع منك أن تعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، فهي كلمة ينطق بها اللسان ويفهم معناها العقل وينعقد عليها القلب وتنعكس سلوكا في الحياة. لا إله إلا الله فلا أتكل إلا على الله، لا إله إلا الله لا أهب إلا الله، لا إله إلا الله لا أحب إلا من يزيدني حبا بالله. المتوقع منك ثالثا وأخيرا أن تحب أهل لا إله إلا الله وأن تعظم حرمتهم، فالمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. أول شيء مطلوب منك أن تكثر من لا إله إلا الله تكرارا، وثاني شيء متوقع منك أن تتحقق بلا إله إلا الله فعلا وسلوكا وانضباطا، وثالث شيء المتوقع منك أن تعظم حرمة أهل لا إله إلا الله، فلا تؤذي قريب ولا تؤذي غريب، لا تعق والد ولا تقطع رحم، لا تعتدي على مال أحد ولا تأخذ من عرض أحد، لأنك تجل أهل لا إله إلا الله. وقد قال الصالحون المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هلأ إذا كان جنبكم في محل وهذا المحل في إجير، وإجير جارك دخل إلى محلك وأزعجك، ورحت أنت تؤنبه أو تسبه أو تضربه، جارك شو بيصيبه؟ بيزعل، بيجي لعندك بيقول لك يا أخي أنت ليش ضربت أجيري؟ يا أخي لماذا شتمت أجيري؟ بتقول له أنت أساء معي، بيقول لك طيب قل لي أنا وأنا أؤدبه، بس أنت زعلتني لأنك مديت إيدك على أجيري، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. هؤلاء العباد عباد الله، هؤلاء القوم الذين يقولون لا إله إلا الله منسوبون إلى حضرة الله تعالى. فاحذر أن تؤذي واحدا منهم، فاحذر أن تسيء لواحد منهم، فاحذر أن تعتدي على واحد منهم، لأن الحق سيدافع عن عباده. نسأل الله أن لا يجعل أذية أحد من العباد على أيدينا، وأن لا يجعل إضرار أحد من العباد على أيدينا، بل أن يجعلنا سببا في سوق الخير إلى عباد الله تعالى. المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. فالمتوقع منك مع لا إله إلا الله أن تكرر كثيرا من قراءتها ومن الذكر بها ومن أورادها، ومرة جديدة لا تنسى الورد الذي هو عهد بيننا وبينكم، مية مية مية ألف في كل يوم، مئة استغفر الله، مئة لا إله إلا الله، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف مرة الله الله الله. بس هيك عود مستقبل القبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك يردد هذه الكلمة، الاستغفار مئة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئة، ولا إله إلا الله مئة، والله الله. عندما الله الله تراقب بأن قلبك ينادي على الله، يا الله يا الله يا الله، أو أنك تقول الله رحيم، يعني الله ستار، الله غفور، الله ودود، وهكذا. فضلا عن أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتوقع منك أن تكثر من لا إله إلا الله وتكرر من لا إله إلا الله، والمتوقع منك أن تتحقق وتطبق لا إله إلا الله ومعاني لا إله إلا الله، والمتوقع منك ثالثا وأخيرا أن تعظم حرمة أهل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا. اللهم اجمعنا واجعلنا معها في الدنيا، واجعلها آخر كلمة لنا في حياتنا، واجعلها معنا في قبورنا، واجعلها معنا عند حشرنا ونشرنا، واجعلها معنا عند نصب موازيننا، واحشرنا مع أهلها وادخلنا مع أهلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: فقرة الإعلانات.
1: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات 2/14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة، ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج، ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
0: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله،
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الكرام، من إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية، نرحب بكل من يستمع إلينا عبر هذه الإذاعة، وكذلك بما يتابعنا عبر القناة، ونرحب بكل من يستمع إلينا، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا من مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن، وكذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإمام من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي، وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق، والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية، نرحب بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد أبو بكر الخطيب، حياكم الله شيخ سالم.
1: الله يحفظكم،
0: جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم. ونأخذ أسئلة الإخوة المتابعين، وعندنا سائل يسأل في مسألة متعلقة بالمساجد، ويقول أنه توضع هناك صناديق صغيرة في المساجد توضع فيها بعض المخلفات المصلين مثل المناديل وغيرها، قال لكن نلاحظ أن بعضهم يضع بعض الحشرات الموجودة في المسجد يضعها في هذه الصناديق المخصصة، فهل هذا يجوز أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن في بداية هذا العام الجديد، العام الهجري الجديد، نهني جميع المسلمين بهذا العام المبارك وبهجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لذلك الوقت. وقد كانت هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت في 8 ربيع الأول، وكان بداية ما كان هناك تواريخ للأحوادث، كذا ما كان بداية سنة هجرية ولا بداية سنة خاصة بالمسلمين. فتشاور سيدنا عمر مع الصحابة وتناقشوا كيف نبدأ التاريخ، ما الذي نجعله البداية من هذا التاريخ، من أي شيء، من وقعة بدر، من وقعة أحد، كل يأتي برأيه. فأتى سيدنا علي كرم الله وجهه برأيه، وقال أن نجعلها من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأعجبهم هذا الرأي واستحسنوه، وجعلوا البداية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة النبي كانت في ربيع، لكنهم اختاروا أن يكون بداية الأشهر هو المحرم، أنه بداية السنة، ليجعلون بداية السنة هو ربيع، ليكون هذا محرم من الأشهر الحرم، وله مزية وله فضل على بعض الأشهر الأخريات، فبدأ التاريخ. فحببت أن أعرض بس بهذا قبل الإجابة السؤال. ثم بالنسبة لإجابة على هذا السؤال المقدم، هي وضع الصناديق هذه مما تمس الحاجة إليها، والحاجة شديدة، لأنه كان مما يشاهد قبل أن يأتي أن يضعون أوراق الكلينكس، وقبل أن يأتي هذا، ترى خصوصا في رمضان والأيام التي يكون فيها الصوم، ترى النخامة حول المسجد، كل من عرضت له نخامة قام خارج المسجد وأخرجها، لم يكلف نفسه إلى أن يبعد بعيد، فيأتي الشخص ويدخل المسجد فيرى هذه النخامات فيتجذر منها، فهداهم الله لجعل الصناديق هذه. فهذه الصناديق هي لا بأس لو لم تكن فيها نجاسة، لكن إذا كانت فيها نجاسة فتكون هناك مشكلتان. الأول أنها تقابل من يصلي، عادة تكون في الصف الأول أو في مقابلة الصف الأول، فيكون محاذي للنجاسة إذا وجدت فيها نجاسة. الأمر الثاني أن النجاسة واجب إخراجها من المسجد حالا على من علم بها، فبعض الناس ربما قد يقتل سبخة نملة، يقتلها في المسجد فيضعها في الصندوق، هذا وضعها في الصندوق يعني بقاها في المسجد، فلابد أن تخرج حالا، بل يحذر أنه لما يقتلها ليقتلها هكذا بسحقها، لأنه إذا سحقها معناه أنه بيوسخ المسجد، بيؤدي إلى تقذير وخراج رائحة كريهة من هذه الحشرة في المسجد، وإنما يلفها بنحو كلينكس أو نحوه ويخرجها من المسجد. إذن الخلاصة أنه لا يجوز وضع النجاسة في هذه الصناديق التي هي داخل المسجد، لأنه هذا معناه إبقاء النجاسة في المسجد، وإبقاء النجاسة في المسجد لا يجوز. وكما قد علمنا بأن واجب إخراج النجاسة حالا إلا لمن كان يصلي، فإذا انتهى من الصلاة واجب إخراجها، سواء كان هو من جماعة التنظيف للمسجد أو هو من خارجهم، سواء كان هو من أهل البلد أو من خارج البلد، فهذا المسجد هي حق للمسلمين جميعا. فلا يقول لا أنا ما لي دخل في تنظيفه، التنظيف يكون على أصحاب المسجد، هذا النجاسة وإزالتها واجب حالا، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك مما يتعلق بالنجاسات مما يذكر في بعض الأطفال أو بعض الناس، يعني عندما يتقيأ في المسجد ويكون القيء هذا على السجاد المسجد، كيف إزالته؟
1: هنا الآن يكون لما أنه يكون مسجد واجب إزالته فورا، ما هو لما كان جبانة مثلا ولا مكان بعيد. إذا كان مسجد غير الجبانة غير المصلى غير أي شيء آخر، مساجد، إن المسجد لا ينزل من النجاسة كما ينزل الجلد من النار، فواجب إخراجه حالا على هذا الصاحب وعلى ولي الطفل. هذا
0: على ولي الطفل الذي يكون في وقت الصلاة، يعني ما ينتظرون حتى يخرج المصلين بعدين يبدأون بتوضيح.
1: هو إذا كان هم يصلون فهذا عذر، لكن لا، إن كان قد انتهت الصلاة، لأن هذا واجب إخراجه والقي يعتبر من النجاسة، فيطوي هذه القطيفة ويخرجها وعليه تنظيفها إن لم يكن هناك في مال مرصد لتنظيف المسجد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأخ أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا محمد بارك
0: الله على الجميع إن شاء الله. تفضل.
2: أيوة، معي خمسة أسئلة.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، إن في شخص فتح مجالس علم لمدة 200 يوم، أو الكتاب يتعلمونه أو شيء، كتاب اسمه منهاج الطالبين وعمدة المفتين، هذا شخص يعني في شخص لا يحضر هذه المجالس، يفضل المقهاري أفضل من هذه المجالس. المجالس هذه تبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة، وهذا شخص لا يحضر، هياتم ولا ياتم.
0: تمام،
2: وهذا شخص يعني يجهل أشياء كثير يجهلها. السؤال الثاني،
0: تفضل.
2: السؤال الثاني موضوع تارك الصلاة، إن في شخص لا يصلي تارك الصلاة، هو الصلاة عارف إنه فرض لكن تارك الصلاة، بعد واحد صلى هذا الشخص توفى، مات وتوفى، لكن المصيب هنا أهله شلوه مغسله وغسلوه ودخلوا المسجد والصلاة على الميت الغايب وكافر تارك الصلاة، وفي حديث ثابت الأحد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الثاني، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنها يصلون عن ماه وأهله يأتمون أو لا يأتمون أهله.
0: واضح السؤال. أسألك الثالث.
2: أيوة، السؤال الثالث، إن في عائلة
0: فضل يا أبو أمين اسمعك،
2: إن في عائلة هنا يعني هذه العائلة يعني مرتاحة، يأكلون ويشربون أشياء كثيرة، لا يسبرون يشترونها، يشترون أشياء من المطعم ويأكلون أشياء كثيرة، بعدين قالوا من هنا من الأشياء هيدا، قالوا وين شوية ضيق، وين شوية فقر، وين شوية تعب، هل يأتمون هدايا ولا يأتمون؟
0: واضح السؤال.
2: واضح السؤال.
0: تفضل.
2: أيوة، السؤال الأخير هنا موضوع الحظوة هنا العمامة. الحظوة هنا والعمامة هنا، إن في شخص ظهر يعني يأدي ظهر عنده ألاف الظهر، لازم يستخدم العمامة هذه عشان ظهر يكون راحة كده، إن كاترك العمامة ظهر يأدي، هل يمع صحيح أو باطل يمع؟
0: واضح صحيح.
2: جزاكم الله خير،
0: تمام إجابات إن شاء الله. نعم الشيخ سالم. كذلك عندنا سؤال متعلق بالمتابعين والمستمعين عندنا في عبر الواتساب، تقول سائلة أنه تقول أنها قالت أنه إذا حصل كذا وكذا، عينت شيء معين، سوف أسجد سجدة شكر. قال ثم حصل هذا الشيء، لكن وقت حصوله كنت غير قادرة على الصلاة في أيام الدورة، فهل يجوز لها الآن أن تسجد وهي لا تصلي، أم أنها تنتظر فإذا طهرت سجدت؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجدة خاصة وحدها مستقلة هكذا إلا سجدة شكر أو تلاوة. لو شعر إنسان برغبة في السجود أراد أن يسجد فنقول له هذا السجود محرم عليك، لازم يكون إما سجود داخل صلاة قم صلي ركعات في غير الأوقات المحرمة، أو أنك تسجد هي سجدة تلاوة شكر إذا كان قد وجد سببها. وهذه المرأة لما قالت إذا حصل الأمر الفلاني فأسجد شكر لله تبارك وتعالى إذا نذرته، إذا كان هذا الأمر مما يستدعي سجود الشكر فهذا مطلوب منها سجود الشكر، ويكون الآن هي نذرته على نفسها فيكون واجب عليها سجود الشكر. لكن هذا إذا كان هذا شيء مما يعتاد حصوله، يعني ليس من الأشياء التي هي نادرة الحصول أو ليس هي الأصل حصولها، فاعتبروا إنما ينبغي له سجود الشكر هي عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة، شيء حاجة غير معتادة. أما الحاجة المعتادة فقال لو بيسجد شكر عليها، استلم المرتب من دون تأخير للرواتب ولا حاجة، المعتاد أنه يستلم مرتب في هذا اليوم وقال أنا بسجد شكر لله تبارك وتعالى على استلام المرتب، نقول هل هناك في شيء سبب؟ يعني كان متوقع أن لا تعطى الراتب فسجد لما أنك أعطيت فنعم، أو كان في تأخير في الرواتب فلما جاء الرواتب بيسجد شكر لله تبارك وتعالى لأنه الآن جاء وما تأخر، فهذه أسباب. لكن الأشياء العادية المعتادة لا يسجد للشكر عليها. وعلى كل حال بالنسبة لهذه المرأة إذا كان نذرت أن إذا حصل لها هذا الأمر وهذا الأمر كان ما يستدعي سجود الشكر فيكون واجب عليها في ذمتها سجود الشكر، فإذا كان حصل وهي حال الحيض طبعا لا تسجد لأنه هذا محرم عليها إلى أن تطهر، فإذا طهرت تسجد شكر لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ومما ذكرتم من السجود الشكر تتكرر معنا هذه المسألة، وهي سجود بعض اللاعبين لدخول هدف في لعبة كرة القدم، هل يعتبر هذا يعني سبب لأن يسجد له أو لا؟
1: هذا والله أعلم ما يتردد النظر فيها، ولكن الأقرب أنه نعم لكن بضوابط. أولا أن يكون هذا الهدف كان غير متوقع حصوله، أما لو كان فريق قوي يلعب مع فريق ضعيف والأهداف هذا أمر متوقع وأمر عادي فلا يسجد لذلك لأن هذا أمر عادي واعتيادي. جميل. لكن لما يكون هذا الفريق الذي نقابله هو فريق قوي جدا واحد مننا سجل الهدف فيكون هذا داعي، لكن عاد يبقى أنه ما الذي يحصله مقابل تسجيل الهدف؟ إذا كان يحصل مقابل تسجيل الهدف هو مال في شركة أو حد متبرع أنه كلما سجلتم هدف في هذا الفريق تعطون مبلغ قدره كذا وكذا، أو على الأقل هو سيحصل على تصفيقات وتشجيع من الجمهور. نعم. وهو يفرح هذا الأمر، فلعل والله أعلم في هذا الحال نعم يسجد
0: بالضوابط المعتبرة.
1: أي. استقبال القبلة. نعم، استقبال القبلة وستر العورة ويكونوا على طهارة، ما إذا كان على طهارة هذه معصية ما هي.
0: نعم، وللمشاهد مثلا المشجع هل يسجد؟
1: لا، هذا بالنسبة للمشاهد هذه سفاهة. سفاهة، ما الذي ماشي يعود عليه؟ هو يعود هذا قالوا الخسيس هو الذي يبيع دينه بدنيا غيره، وهذول المشاهدين يضيعون أوقاتهم مش نفع لهم نفع للاعبين، فهذا أشبه بالخسيس الذي قالوا فيه أنه الذي يضيع دينه، يعني أوقات هذه كان يغترفونها في تسبيح وربما أدخل مذاك في سب ولعن لأجل ماذا؟ لأجل دنيا غيره، لو كان يبيع دينه لأجل دنياه عاد نقول هذا مغبون باع شيء لكنه في آخر أمر يعود عليه نفعه، لكن لا، هذا لا يعود عليه لا دين ولا دنيا، فباع الدين لأجل ذلك لأجل ينتفع غيره، فهذا الذين يسمونه الخسيس الله أعلم.
0: ولا يجوز له السجود في هذا الحال؟
1: لا طبعا لا، لأنه ماشي يعود عليه
0: فرحة بغيره،
1: ماشي فرحة بغيره، يعني ماشي يعود له، لازم تكون النعمة عائدة عليه أو عائدة على المسلمين، شي بيعود على المسلمين، يعني مقابل هذا لو انتصرنا عليهم بيخرجون من فلسطين. نعم، قول هذا كل هدف سجله أنا للجميع بنسجد شكر الله تعالى عليه. أي والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا السؤال الأول من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن أن هناك من عقد مجلسا للفقه يتدارس فيه كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي وعقد لمدة 200 يوم ويكون بعد العشاء هذا الدرس، لكن قال في بعض الأشخاص لا يستطيع لم يحضر هذا الدرس لا يريد حضور هذا الدرس وكذلك هو محتاج. نعم. لمسائل دينه، فهل يأثم في هذه الحالة هذا الشخص أو لا؟
1: هو الواجب عليه حضور هذا المجلس أو ما يشابهه إذا كان محتاجا للمسائل هذه، يعني كانت هذه المسائل التي يقع فيها، يعني أما المسائل هي الزائدة التي لا يحتاج إليها لا يجب عليه حضوره، ولكن حضوره لها فرض كفاية، يزيد على السنن، انه هذا يكون اعلاها. العلم هذا فرضه افضل الفروض ونفله افضل النوافل، وفرض كفايته ربما يقال ايضا افضل فروض الكفايه، لانه هذا بالمقام المهم لتحصيل الفتوى التي للمسلمين. وقالوا بان هذا العلم اولى ما انفق فيه نفائس الاموال ونفائس الاوقات، اغلى ما عندك من المال واغلى ما عندك من الوقت ينبغي ان يصرف له في العلم. وهذا كتاب منهاج الطالبين هو عمده المذهب عندنا والاعتماد بالفتوى عليه. وقالوا انه هذا منهاج الطالبين يقال انه مثله مثل الجمل، اذا وضعت الحلقه على انفه، تقوده وينقاد لك، بينما لو وضعتها على رجله او على رقبته ما ينقاد لك بسهوله. والمذهب الشافعي هو كذلك، إذا لمن درس منهاج الطالبين، من درس منهاج الطالبين دراسة محققة متقنة يرجى أن يكون المذهب الشافعي ينقاد له كما ينقاد البعير الذي وضعت على أنفه البرة. تمام. على هذا يكون واجب عليه الحضور إلى هذا الدرس أو مثله إذا كان يحتاج للمسائل التي ستقال في الدرس. وأما لا، هو عارف أمور الصلاة وأمور الذي يحتاجها للبيع فلا يجب عليه الحضور، لأن العلم الواجب الذي عليه هو ما يحتاجه في أمور لتصحيح صلاته ولتصحيح زكاته إذا كان وجبت عليه الزكاة، وتصحيح الحج إذا كان قد وجب عليه الحج. لكن لو ما وجب عليه الحج ما عنده مال، ولا وجبت عليه الزكاة ما عنده مال، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ولا أحكام الحج، لا يتعلم إلا ما يحتاج لها، هي الصلاة، هذا مش عذر فيها. والصلاة لا يجب أن يتعلم كل ما يتعلق بالصلاة، عليه أن يتعلق بالصلاة الأركان والشروط والمبطلات، المبطلات ليتجنبها والأركان والشروط لأجل أن يحصلها، هذا الذي هو واجب عليه. لكنه إن حضر فقد أدرك خيرا كثيرا، ولا يغني عن ذلك قال أنا براجع. بركة الحضور عند المشايخ وحضور درسهم، وأيضا كما هو مشاهد أنه الدروس بالحضور أكثر تمكينا في القلب من مجرد القراءة، وخصوصا إذا كان هذا الشيخ متمكن. فإذا الخلاصة نلخص الجواب، يجب عليك الحضور لهذا الدرس أو مثله، وهو الآن هو يسأل عن هذا الدرس، نقول واجب عليك إذا كان هذا الشيخ متقن وموثوق بما يطرح من المسائل. الأمر الثاني إذا كانت هذه المسائل مما تحتاجها وتجهلها وأنت تحتاج إلى أن تبشرها، فهذه الحال يكون واجب عليك وإلا فلا، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ السؤال الثاني من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن تارك الصلاة ويقول أن هناك رجل تارك من الصلاة فتوفي، فجاء أهله وغسلوه وكفنوه ودخلوه المسجد وصلوا عليه وجعلوا الناس يصلون عليه. هو يستشكل الآن ويقول أن تارك الصلاة هذا وردت فيه أحاديث ظاهرها أن فيها تكفير لتارك الصلاة فهو كافر، فكيف يصلى ويغسل ويصلى عليه؟
1: تمام. هذه الحديث الذي وردت في تارك الصلاة الذي يقرر حكمه ومعرفتها والمراد منها هم العلماء المتخصصون أهل التخصص في هذا، ليس كل أحد يأخذ بظاهر الحديث ولا بظاهر الآيات القرآنية، لأن قد يكون ظاهر القرآن ليس هو المراد، وإنما يبينه حديث أو يبينه آية أخرى، فهذا الأمر يترك لأهل العلم. ما الذي قال أهل العلم فيه؟ ليس بمجرد الحديث أنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خلاص راح يحكم على المسلمين بالكفر. حتى العلماء الذي قالوا بالتكفير إنما جعلوه بضوابط. لو بناخذ هكذا بظاهر الحديث أو بظاهر الآيات القرآنية دون أن نتعمق في معناها دون أن نسأل أهل الاختصاص فيها لو وقعنا في الخطأ. كان سيدنا عمر بن الخطاب كما جاء في الحديث أنه ثبت لديه أن أحد المسلمين قد شرب الخمر، وهذا الرجل الذي شرب الخمر هو من الصالحين، مسلم أنه من الصالحين، لكن ثبت عليه بأنه شرب الخمر. أراد سيدنا عمر أن يقيم عليه الحد، فلما أراد أن يقيم عليه الحد قال له، يعني هذا الرجل يحتج على سيدنا عمر بن الخطاب ويقول له ليس لك أن تقيم الحد علي لما علمت أن عندي من الصلاح. قال له طيب ما الذي يمنع في ذلك؟ نحو هذا المعنى. فقال له لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه هي صح ظاهرها هكذا الكلام، إذا كان واحد مؤمن مسلم من الصالحين ليس عليه حد فيما طعم، بيأكل ميتة، بيأكل خنزير، بيأكل، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. حتى سيدنا عمر وقف فيها، فسيدنا عمر دعا بأهل الاختصاص، هو سيدنا عمر مع أنه من علماء المسلمين لكنه في هذه المسألة كان مشكل عليه الحكم فيها، وكان سيدنا عمر وقف عند كتاب الله لما سمع هذه الآية، ما قال خلاص صح كلامك وأسقط عنه الحد، لا، حتى نسأل أهل الاختصاص. من أهل الاختصاص؟ قال علي بن عباس، دعوا سيدنا عبد الله بن عباس قال ما تقول يا ابن عباس في هذه الآية؟ فقال هذه نزلت، عرفها منين؟ من خلال أسباب النزول، يعني ظاهر الآية كذا، لكنه عاد من متى نزلت هذه؟ كيف نعرف تفسيرها؟ لما عرفنا أسباب النزول. فقالوا بأن هذه الآية الكريمة نزلت حينما كان عدد من المسلمين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها، فوقع في نفوس أهاليهم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى رجس، يقول رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كانت رجس، كيف هذين ماتوا بطونهم ملأ من الخمر؟ كانوا يحبونها، ما كانت حرام، كان أمر مباح. فقال الله تبارك وتعالى تطهيبا لخاطرهم، وأيضا لبيان شرف أولئك عند الله سبحانه وتعالى، أنه ما يضرهم إيمانهم بالله تبارك وتعالى، ما يضرهم هذه في بطونهم. فأقام سيدنا عمر بعد ذلك الحد على هذا الرجل الذي هو من الصالحين. كونك من الصالحين نحن نجلك ونحترمك، لكن هذا أمر الله، حد ينفذ عليك ومثلك ومثل غيرك. كذلك أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يزول لما ذكر أنه قال في المرأة يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل، يعني في حديث هو جاء على أنه للمرأة، على المرأة أن تغتسل من فضل الرجل، وعلى الرجل أن يغتسل، لا الكلام فيه على أن الحديث أنه لا يصح، أنه الكلام أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، تقريبا هكذا الحديث، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، هو حديث واحد. يعني معنى هذا الحديث يدل على كراهة أو على تحريم أن الرجل يتوضأ من فضل المرأة، أو أن المرأة تتوضأ من فضل الرجل. الإجماع قائم على أنه لا يكره أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، هو حديث واحد نفسه، هو كله جاء في ذا وذا، مش نقول حديثين. اتفاقا بين المذاهب الأربعة على أن المرأة لا يكره لها أن تتوضأ من فضل الرجل، واختلفوا في أن وضوء المرأة أو وضوء الرجل بفضل المرأة. فإذا الذي يعرف الحديث من هم أهل الاختصاص. فحتى نقل في كتاب الشيخ نور الدين عتر في مصطلح الحديث، ذكر عن ترمذي أنه قال هكذا جاء الحديث، وقال أهل العلم كذا وكذا، وهم أعرف بدلالة الحديث، ذكروا هذا في منهج النقد للشيخ نور الدين عتر، قال هكذا قال أهل كذا، هكذا جاء في الحديث، ولكن أهل العلم قالوا كذا كذا، وهم أعرف بدلالة الحديث. فنرجع الآن إلى أهل العلم، وجدنا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. فمثلا عندنا في المذهب الشافعي، نحن لا يكون كفر ترك الصلاة إلا من اعتقد بأن ترك الصلاة، بأن الصلاة ليست واجبة، من اعتقد بأن الصلاة ليست فريضة هذا هو الذي يعتبر كافر. أولا فهمه، لكن لو أصر على ما هو عليه وقال لا الصلاة هذه ليست فريضة وأنا لن أصلي، حتى لو صلى هذا يعتبر كافر. وأما إذا كان ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فهذا لا يعتبر كافر، وإنما هو مسلم مثل بقية المسلمين، يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه لو أمكن جعل مقبرته منفصلة عن مقابر عامة المسلمين يكون أحسن، حتى يكون في إشعار أنه هذه مقبرة الفساق، مقبرة تارك الصلاة، مقبرة الفساق الذين يعملون الكبائر واشتهروا بها، نجعل لهم مقبرة خاصة بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار، لا هم مع المسلمين تماما ولا هم، طبعا هم مسلمين وحكموا حكم المسلمين، لكنه هذا تخويفا لمن يترك الصلاة أنه بيكون مصيرك في هذا المكان. هذا الأكثر العلماء عليه بأنه ترك الصلاة ليس كفر حتى لو كان إذا كان كسلا. في مذهب الحنابلة يقول بأن ترك الصلاة يعتبر كفر، لكن
0: ممكن نقف نستدعيكم الوقوف عند مذهب الحنابلة، وكي لا نطيل الانتظار على الأستاذ عمر بسعيد، تفضل أستاذ عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بعيد أستاذ عمر.
3: وانتم بخير. سأل حول صلاة الغائب. صلاة الغائب.
0: نعم.
3: الواحد يقول يعني أنا في الشعر مثلا، أو مات واحد في الشعر ولا عندي قدرة من ناحية صحية أن أذهب إلى المسجد أصلي عليه وهو عزيز علي من الأصل أو من الأصحاب أو من الأهل، هل يجوز أصلي عليه في البيت صلاة الغايب؟ السؤال مفهوم يا سالم؟ سالم
0: نعم. بيصلي عليه، هو ليس قادر أن يحضر الصلاة،
3: لا يقدر أن يحضر الصلاة في المسجد. نعم.

0: يساهد فيه الناس.
1: نعم، هذه مصيبة. فالذي يتكلم في الأحكام الشرعية ومحل اختصاص حتى الوعاظ والدعاة الذين ليسوا فوقها، وكذلك أيضا خطباء الجامع وهذا لا، أو مقرئ القرآن لا يعتد بهم في الأحكام الشرعية في بيانها إلا إذا كان ينقلوها عن غيرهم، وإلا لا يعتد بهم.
0: نعم، وقد وقفتم نسينا.
1: نعم. على كل حال بالنسبة للحكم على تارك الصلاة بالكفر على مذهب الحنابلة، كما نقل بعض علماء عن كتب الحنابلة، قال هذا محله بعد حكم الحاكم. إذا حكم الحاكم عليه بالصلاة بوجوب الصلاة رفض، حينئذ يحكم الحاكم بكفره وبعد ذلك يقتله، يعني ليس بمجرد الترك. فالحديث هذا الذي تأتي بهذا، نشوف ما رأي، ما قال العلماء فيها، إيش رأيهم، هل هذا حديث ما يعمل به ولا هو منسوخ، ما الذي قال، ما هكذا مباشرة نحن نسبق. لما يقول الوتر حق واجب على كل مسلم، هذا معناه أن الوتر واجب، كم ناس ما يصلون الوتر، ليس هذا المقصود منه، إنما هذا لتأكيد. وكذلك أيضا الغسل واجب على كل محتلم، يعني معناه أن يكون فريضة، لكن نرجع إلى كلام العلماء نجدهم ما قالوا بأنه فريضة، وإنما قالوا بأنه سنة مؤكدة، وفي ما قاله النبي هو معناه التأكيد وليس الوجوب لأحاديث أخرى، يعني ما هو هذا الحديث الذي عنده فقط، عاد أحاديث توضح المراد من هذا الحديث. فكل ما يعرض لنا مسألة نسألها الاختصاص، وليس نرجع للحديث إلا إذا كنا سنسأل ما المراد بهذا الحديث، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم، تفضل خي أبو عبيد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: الصوت بعيد الآن أسمعكم. نعم، صوت واضح. نعم، صوت واضح، تفضل.
2: معنا سؤال بولك.
0: تفضل. انقطع الصوت.
2: واحد سيارات كذا يمسكوا في قفص. تمام.
0: عيد السؤال مرة أخرى.
2: يعني الحين بنقول واحد يمسك سيارات في قفص يعني كذا، عرفت؟
0: تمام.
2: وبعدين أقول لك أنا بدل ما أعذب هذا الحيوان ده أنا بخليه في القفص لما يموت يعني من نفسه كذا.
0: تمام.
2: والسؤال الثاني يعني في شاب كذا ما عنده مقدرة للزواج، يعني بيتزوج ما عنده مقدرة للزواج.
0: نعم.
2: تمام.
0: واضح.
2: بس هو يعني عنده شهوة قوية والعقد نفسه، بس يعمل العقد السرية هذه اللي سبنا بديان قال ما هو ذا الحل. وبغينا الجواب على هذا الأخير.
0: واضح. اسمعني إجابات إن شاء الله.
2: نعم.
0: نكمل أسئلة أبو أمين، وسؤاله الثالث كان يسأل عن أن ناس الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأمور الدنيا وأنهم أغنياء، ولكنهم ملوا من حياة الغنى فيسألون الله سبحانه وتعالى الضيق، فتوجيهكم في هذا.
1: هؤلاء سفهاء، هؤلاء يريدون يتشبهوا بالكفار. قوم سبأ قالوا ربهم سبحانه وتعالى ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، كان الله سبحانه وتعالى أعطاهم، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة أرض أولا خصبة وكل ما فيها، وأيضا فوق هذا مغفرة الله ورب غفور، وجعلنا بينهم بين القرى التي باركنا فيها، جعل مسافة بينهم وبين مكة بسيطة يمرون في خلالها في وارف الأشجار الظلال ونحو ذلك فهم لا يتعبون فيها، وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ماشي خوف عليهم، قالوا حتى البعوض هذا غير موجود عندهم مع أنه هناك سد من فضل الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فهو يسأل هل هذا حرام؟ هو ليس حرام إذا ما دعا بمعصية، ولكنه هذا يعتبر من السفاهة، أنت تقول رب العالمين هذا الكلام، أذقنا الجوع ولا أذقنا الفقر ولا أذقنا هذا ما ينبغي أن يقال، حتى لو كان على سبيل أنه يصبر، أنه عنده قدرة على صبر يريد أن يختبره الله سبحانه وتعالى ليرفع درجته، ما كان له أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الله العافية، وفي مثل هذا يشكرون الله سبحانه وتعالى، وشكر الله سبحانه وتعالى على النعم يساوي وربما يزيد بعد ذلك على الصبر على الابتلاء وعلى الفقر وعلى ذلك. رب اغنني عن نيل أجر الصبر على البلاء بنيل أجر شكري، وأنزل الفضل مكان العدل، فأنت ذو الفضل العظيم الفضلي، يعني يسأل الإنسان ربه أن يغنيه عن أجر الصبر بأجر الشكر على الفضل والإحسان، ما يسأل الله تعالى الابتلاء ولا الافتقار ولا شيء من هذا. حدثنا بعض المشايخ بعض الذين درسنا عندهم كان يقول في واحد يريد أن يختبره الله سبحانه وتعالى لأجل أن يعطى درجة الصابرين، قال يا رب اختبرنا من أجل أن ترفع درجتي عندك وأكون من الصابرين، فاختبره الله سبحانه وتعالى بحسم البول، خرج البول منه. فالرجال يتكلم في الفراش ويصيح، وكان يذهب إلى الأطفال الصغار هذول عادهم ما بلغهم عليهم سيئات، يقولهم ادعوا لعمكم الكذاب، هذا عمكم الكذاب على نفسه قال أنا كذاب لأن أقول أنا عندي صبر، وأبسط حاجة جاءت عادها وما استطعت الصبر. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم يقول لنا سألوا الله العافية، أسأل الله العفو والعافية. نعم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير من الأبو أمين كان يسأل عن استخدام الحبوة في أثناء الجمعة، هل يصح ويجوز أو لا؟
1: الحبوة أثناء الخطبة مكروه، وقبل الخطبة ليست مكروه، لأن يقولون أنها جالبة للنوم. لكن لو انعكس الحال أنه إذا احتبى أنها تدفع النوم زالت وصف الكراهة عنها. وكذلك أيضا كما ذكره هو يتألم فلا بأس من وضع من الاحتباء، هذا عذر لأن يحتبي من غير كراهة وقت الخطبة، فلا بأس له أن يحتبي. هي لا تؤثر على الخطبة أبدا حتى من دون سبب، هل هي تؤثر على الخطبة، تؤثر على الصلاة، تؤثر على نقص حتى الثواب؟ لا، ما ينقص الثواب، إلا أنه لو تركه امتثال لأمر الشرع كان أفضل إذا لم يكن هناك بعذر. وأما إذا كان بعذر كما يحكي بأنه يتألم ويحتاج الحبوة ليدفع الألم فهذا لا كراهة أصلا ولا ينقص عليه في الثواب شيء، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأستاذ عمر بسعيدة كان يسأل عن رجل توفي وصديقه أراد أن يصلي عليه لكن لا يستطيع حضور الصلاة مع الناس، فيريد أن يصلي في البيت صلاة غائب، فهل يجوز له أو لا؟
1: نعم، يجوز له أن يصلي صلاة الغائب لو كان هو في بيت خارج المنطقة، متوفي مثلا في سيون، واحد مننا بيصلي هنا بدل ما يروح إلى سيون، يمكن أن يصلي عليه صلاة غائب إذا قد تم تغسيله. إذا قد تم تغسيله، أنه ما يصح للصلاة على الميت إلا بعد تغسيله، فيمكن أن يصلي عليه خارج البلد إذا تم، سواء كان هذا البلد متقدم في جهة القبلة عن البلد الذي سيصلي الذي فيه الميت أو لا، ما يهم بعدين كونه قبل ولا أمام ولا خلفه إذا هو صلاة غائب. وأما إذا كان في البلد فلا يجوز، سواء كان منعه من ذلك حاجة، عنده اختبار، عنده هذا داخل البلد، هذا الذي اعتمده الشيخ بن حجر بأنه لا يجوز أن يصلي،
0: كان معذور مثلا كبير في السن،
1: وإن كان معذور في السن ولا هذا لا يصح له أن يصلي صلاة غائب طالما أنه داخل البلد، هذا الذي اعتمده الشيخ بن حجر واعتمد العلام الرملي خلاف هذا، قال إذا كان بعذر فله أن يصلي صلاة الغائب. لكن هذا الذي عليه العمل هو ما قاله العلامة ابن حجر بأنه لا يصح أن يصلي صلاة الغائب إذا كان داخل البلد. نعم. وإذا أراد العمل بكلام الرملي لا بأس، كلام صحيح
0: خصوصا أنه صديقه يعني
1: لا بأس محمد الرملي يكافي ابن حجر. نعم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو عبيد من تريم عنده سؤالين، السؤال الأول قال أنه الجرد الذي يمسك بحيلة بقفص، قال بعدما مسكت الجرد هذا هل ممكن أن أتركه هكذا ويموت حتى يموت يعني من نفسه بدون، أو أنه يجب علي مباشرة أن أقتله بضرب أو
1: أيوه أنا سمعت في كلامه بس هو كان كلام يتقطع، سمعت كلمة تعذيب كأنه المطلوب منه تعذيب، قال ما بدأ من عذب الجرد هذا بنضعه فيه. نعم، إذا هكذا صح السماع، أصلا ما يجوز تعذيب هذه الحيوانات.
0: ممكن يقصد أن الضرب هذا والقتل يعتبر تعذيب، نتركه هكذا لحاله حتى يموت.
1: تمام. على كل حال إن كان يقصد هذا ويقصد، نحن ما نتناقش في ما الذي يقصده، لكن نحن سنتكلم على مسألة التعذيب، لأنه ربما يتبادر للأشخاص أن هذه الفواسق الخمس أنه يسن قتلها فإذا يجوز تعذيبها، وربما لا يخطر على بال حد جواز التعذيب، لكن مع ذلك نحن سنذكره، لا يجوز تعذيب أي حيوان، أي حيوان حتى لو أضر بك هرة وجات وأكلت الحمام بنعذبها أولا قبل أن نقتلها، أو ما يجوز أبدا، حتى لا يجوز قتلها إلا إذا كانت ضارية يعني عادها مرة أخرى بتعاود الكرة، ويمكنك قتلها حال الدفاع بعد ما أكلت بعدين بترجع بعدين إلى صاحبها وبوسياتي بعدين هل عندك تقصير أو لا، إذا تلفت الشيء بدابة يعني بحيوان لو ماتت، لكن هو ليس موضوعنا فلذا لن نتطرق إليه كثيرا، بنرجع إلى مسألة التعذيب. إذن الخلاصة بأنه لا يجوز تعذيب الحيوان، وأنه واجب قتل الحيوان الذي طلب قتله، واجب قتله بأخف طريقة ممكنة، فإذا أمكن بالضرب على رأسه لا يمكن بالإغراق نغرقه، ولا يمكن بتركه يموت جوعا لأن هذا تعذيب يكون يبقى حتى يموت جوعا، فضربه على الرأس ضبات هكذا دقائق ويموت، وحتى مش دقائق ثواني ويموت، بينما أبقاه في قفص حتى يموت هذه يأخذ ساعات وممكن يأخذ أيام، فهذا يعتبر تعذيب طول هذه الفترة. فإذا لا يجوز حبسه في قفص لأنه هذا تعذيب، ولا يجوز إغراقه لأن هذا تعذيب، ولا يجوز إحراقه لأنه هذا تعذيب، ولا يجوز إلا مثلا ضربه على رأسه أو أسهل طريقة ممكن. هذه الكلام كله إذا أمكن، فلذا كان التحريق قال ممنوع. لكن لو كان خرج الأمر عن السيطرة عندنا ذر.
0: نعم، نستأذنكم في الوقوف عند هذه النقطة لكي لا نطيل على المستمع. وعندنا بحرش، تفضل أخي بحرش.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
3: السؤال يعني في أبكي قال يعني قال واحد يعني البيت يعني بيت شو مدير كذا، قال خاف أنا كي يواب دينية أو شيء كذا، قال شوف هذا الشد ده مثلا البحري بفلان وذا بفلان والبيت اللي هي عذاب البني ويا أمه هل صح القسم أبو أمه صح؟
0: ممكن تعيدون الآن الأب يقسم بيته في حياته صح؟
3: قال واحد واحد لمت ولا لا؟
0: يعني عد سؤال مرة أخرى.
3: يعني في واحد كلم واحد قالوا قال شوف هذا البيت أنا الحين بقولك به يعني شوف هذا الشد الميدي بقول حق فلان تمام
0: تمام
3: والبحر حق فلان والبيت المبني ده حق هذا أخوك المبني ويا أمه مرة.
0: طيب
3: بس هذا السؤال
0: يعني هو صاحب هذه البيوت أو هو
3: حبه البيت هو حبه البيت صاحب البيت
0: هو المتكلم هذا صاحب البيت
3: قال لهذا بس قال لهذا مشان أنه يعرف هل صح القسم حق الأكلة وما صح.
0: خلاص واضح السؤال.
3: هيبت ولا لا؟
0: نعم واضح السؤال، اسمعني إجابة.
3: صحيحة وما صحيحة.
0: تمام تمام واضح السؤال.
3: جزاك الله.
0: تم كذلك. نعم وقفتم عند مسألة أنه لو يعني
1: نعم بالنسبة للكان هناك عندنا ذر ما استطعنا السيطرة عليها، فهل كيف الحل لها؟ يكون استخدم شيء المبيدات الحشرية هذا الذي تقتلها لأن هذا أخف من الحرق. لكن قالوا أنه لو ما أمكن هناك نمل منتشر في بيت أو نحوها يعني هذا بحيث أنه يحصل منه ضرر، يعني ليس معناه في الشارع أننا نحرقه، لا هو موجود في البيت أو موجود في مزرعة متأذي من هذا الذر الموجود النمل، فيمكن قالوا إذا ما عندنا طريق إلا الإحراق صار الإحراق الآن هي الطريق الوسيلة الوحيد، فيمكن إحراقه لأن هذا بتقتل على واحدة واحدة ما بتستطيع قتله، فماشي وسيلة أمامك إلا بالإحراق، فصار الآن الإحراق للضرورة هو جائز كما كان يفعلون إذا دخلت الحية إلى مكان ما يشعلون هذا المكان لتحترق، لأنه هذا ما عندهم وسيلة لما تكون تحت حطب أو نحوه لأنه لا يبعدون الحطب تصيب واحد منهم، فصارت الآن وسيلة ما عندهم إلا هذه الوسيلة هي الحرق، إذن الحرق لا يصل له إلا الضرورة وإلا يكون حرام وكل ما فيه تعذيب يكون حرام والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني من أبو عبيد كان يسأل عن شاب عنده حاجة للزواج لكنه لا يستطيع الزواج ولا يقدر على تكاليفه، قال لكن يريد أن يفرغ هذه الشهوة التي عنده، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يستمني كما قال أو لا؟
1: هو لعل والله أعلم أنه يتبع ما يثير الشهوات، لو كان لا يتبع ما يثير الشهوات لربما ما وصل إلى هذا الحال ويحتاج لأن يسأل هذا السؤال، ربما يتبع النساء فينظر إليهن أو يتبع شيء من الصور المحرمة التي في الجوالات أو في غيرها، فهذا الذي تثير شهوته أو على قلب الفكر يفكر في هذه الأمور، فالإنسان العاقل لا يفكر في هذه الأشياء التي هي تجر إلى معصية الله تبارك وتعالى. هدي القرآن في لنا في مثل هذا الأمر قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وهذا الاستمناء هو محرم وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهو أطلق الكلام على أنه إلا على أنه والذين هم لفروجهم حافظون واستثنى هذين الأمرين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا الطريقة الأولى التي جاء بها القرآن الاستعفاف، يعين على الاستعفاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده الرغبة وعنده المال فليتزوج، ومن لم يستطع ما أعطى أي شيء آخر، لا دعا للاختصاء ولا دعا لاستخدام أدوية مفترة للشهوة، قال وإنما عليكم بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، طريقه الآن هذا الشخص أنه يتداوى بالصوم أول المرات قد لا يحصل له ما يريد من العفاف لكنه مع ذلك الاستمرار هو في العفاف، أما كونه بيستمني وبعد ذلك هو سيبحث عن المغريات حتى يفرغ فيها شهوته، زد إلى هذا أنه ربما يضره من أكثر من طريق، ضرره هذا أنه يصير بعد ذلك إدمان عنده، يصير به إلى إدمان، الأمر الثاني أنه يضعف شهوته للحلال، بعدين إذا تزوج يضعف شهوته للحلال لأنه قد اعتاد على طريقة أسهل، وهي أنه يفرغ شهوته على شيء من النظر المحرم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والمتصل البحريش كان يسأل عن أب، والأب هذا قبل ما في أثناء حياته كان يقيم بيته ويقسم بيته كما قال، يقول أنه القسم النجدي مثلا لفلان والبحري لفلان، ويقسم البيت على أبنائه.
1: تمام.
0: نعم، في حال حياته، فهل إذا توفي بعدين تعتبر هذه القسمة أم أننا نرجع إلى تقسيم الشرع؟
1: لا، هي وإذا كان قالها على سبيل القسمة هذا ما يعتد بها، لو ثبتت بشاهدين أو بشهود، طالما أنه قال ها أريد هذا الجانب لفلان وفلان والجانب الثاني لفلان وهذا الجانب لكذا، فهذا لا يصح تقسيمه، لأن الاعتبار القسمة بعد الموت، لأنه ما ندري من الوارث، من يرث في من، لو يقسمها على أولاد ربما أحد من الأولاد يموت قبل هذا، فهذا ليس تقسيم. لكن لو جعلها بالنذر، قال نذرت أن يكون هذا الجانب لفلان والنذر والجانب الفلاني لفلان، سواء كان نذر منجز حال حياته أو نذر معلق ما قبل الموت، بشرط أن يكون هو لما كان على طريقة النذر وهو صحيح ليس مريض مرض الموت، لأن المريض مرض الموت تصرفاته تكون في حدود الثلث، ثم بعدين إذا كانت لوارث لابد من إجازة الورثة، تكون يحتاج إلى موافقتين، يعني أولا أنها كونها الآن في حدود الثلث، يعني ما زاد على الثلث يحتاج إلى موافقة الورثة إذا تصرف حال الحياة، ثم بعدين إذا كان لوارث يحتاج أيضا إجازة أخرى بقية الورثة لهذا الورث. فإذا الخلاصة، إذا كان هذه الطريقة التي تمت هي كانت بالنذر أو بطريق الهبة وتم قبض أولاده أو لمن عينهم في هذه القسمة، أولاده زوجته من هم ورثة في ظاهر الأمر أنهم يكونوا ورثته، قبضوها حال الحياة، فهذه تعتبر هبة صحيحة وقد تم القبض، وإلا فهذا ما لها أي اعتبار، لكن بعدين هم بيتفقون عليها يكون هذا رغبة أبيهم، فهذا أمر حسن، يعني يحسن بهم أن يتوافقوا فيما ما بينهم على هذه القسمة في المستقبل، لكون هذه رغبة أبيهم، ولكنهم ليسوا ملزمين بها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من امرأة سائلة تقول أنها أكملت النفاس 60 يوم،
1: هي.
0: ثم جاء الطهر 8 أيام،
1: نعم،
0: ثم بعد الطهر 8 أيام جاء الحيض 6 أيام،
1: هي.
0: ثم جاء بعد 6 أيام الحيض جاء طهر 8 أيام،
1: هي.
0: ثم بعد 8 أيام جاء الحيض.
1: تمام، يعني الآن
0: أول نفاس 60، ثم طهر 8، ثم حيض 6، ثم طهر 8، ثم حيض.
1: إذا كان الأمر كما ذكرت أنه يوم 60 كان هذا نفاس وبعده طهرت صحيح، فالآن طهارتها صحيحة والنفاس انتهى أمره، بنرجع فقط إلى الحيض. الحيض كان أول رأت الدم 8 أيام،
0: رأت الطهر أولا 8 أيام بعد النفاس،
1: بعد النفاس خلاص انتهينا منه،
0: ثم جاءت 6 أيام،
1: خلنا من الدم أول دم الآن بعد الطهر الذي بعد النفاس،
0: 6 أيام،
1: 6 أيام دم، أيه.
0: نعم.
1: بعده
0: طهر
1: 8 أيام. فإذا 6 أيام هذه تعتبر حيض صحيح، وتأخذ من الطهر وبعد طهر هذه 8 أيام، باقي من 8 5، باقي 7 أيام لتكمل 15 يوم. يعني 7 أيام من الدم العائد هذا تكملة الطهر، وما زاد إذا بلغ 24 ساعة فهو حيض جديد. إذا مرة أخرى نقول هذه 6 أيام هي حيض كما قالت، ثم بعدها 8 أيام طهر، وأقل طهر 15 يوم، من الدم الذي يأتي بعد هذا هو نكملها 15 يوم، وما زاد عاد بقي دم إذا بلغ 24 ساعة فهو حيض جديد، وإن لم يبلغ فهو دم فساد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل من عبر الواتساب،
1: ما سمعنا أسئلة بسعيدة ولا ما
0: هو سؤال واحد هذا الذي هو الصلاة الغائب في البيت، هو سؤال واحد
1: وهو
0: صلاة الغائب، هذا يريد أن يصلي الغائب وهو في البيت.
1: تمام.
0: أكملنا أسئلة المتصلين كلهم، وبقي معنا أسئلة الإخوة المتابعين عبر الواتساب. وعندنا سائل يقول أنه في هناك مريض جمعنا له أموال من أهل الخير ليعمل له العملية وغيره،
1: نعم.
0: قال بعدين مات هذا المريض،
1: أيه.
0: وزادت أموال من التي جمعناها، وهذا الآن المريض له ولد، بعدما توفي له ولد، وهذا الولد لا أب له ولا أمه، فكيف نفعل بهذا المال؟ هل نعطيه للابن مثلا أو نرجعه مثلا للأهل الخير الذين صدقوا به؟ ما الحكم فيه؟
1: تمام. إذا تبرع شخص أو أشخاص بمال في أمر ما، فهذه يسمونها هبة مقيدة، أعطوه هذا المبلغ ليصرفه في العلاج، فلا بد من صرفه في العلاج، لو ما صرفه في العلاج بإمكانهم أن يستردوه منه. هذا بالنسبة للشخص الذي يعطي له، طالما أنه قد توفي ينتقل إلى ورثته إرثا مطلقا، يعني ليس مقيد بصرفه في علاج ولا في شيء. إذن الخلاصة أنه ينتقل إلى ورثته، وأنتم قلتم بأن ورثته قد انحصروا في ابنه، والابن يعتبر حائز على كل التركة، فإذا يعود كل المال للابن ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه ولا حتى المتبرعين. كان نحن أصلا عطانا لأبيه لأجل أن يصرفه في العلاج، نقول لك أنه مات وانتقل الآن إلى الورثة، فإذا للورثة للابن إذا كان هو الوحيد، وإذا كان غيره حد من الورثة يعطى نصيبه منه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا قال أنه يتعرض لبعض المضايقات والاتهامات من الجيران، ويريد أن يتوضح هذه المضايقات، هل هي يعني لها وجه شرعي أم أنها مضايقات لا يجوز لهم فيها. قال الأمر الأول أنه الجار يتهمه بوضع بطحة عند داره لإعاقته، يتهمه بذلك. وقال وكذلك كما يتهمني في كسر حوض البيت حقه. قال علما أنه الذي كسر الحوض هي السيارة الكبيرة، ليس هو من كسر حوضه. وكذلك في ليلة 20 قال من رمضان عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته هذا الرجل، فقال يتكلم عليه بألفاظ غير لائقة، يقول له تبغى مثل الحمار، يعني يسبه ويشتمه. هذا هو الجار الأول، فهل يجوز لهذا الجار الأول؟ عنده جار ثاني بعدين.
1: طيب قضية ثانية. نعم. تمام. بالنسبة للجار الأول هذا، هو لا يجوز الاتهام هذا بغير دليل، لا بأس أن يواجهه يقول أنت فعلت كذا، يقول لا أنا ما فعلت، فإذا مصدق هو، فإن كان معك بينة ولا ليس لك عليه، ليس عليه حجة. لكن إذا بتقدم دعوة ترفع الأمر إلى القضاء أو إلى جهة محتكم وتأتي بينة، أو تستطيع أنك تحلف بعد ذلك إذا رفضه أن يحلف. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يأتي بينة على أنه هو الذي كسر الحوض أو أنه وضع البطحة لمضايقته، هذا وضع البطحة لمضايقته، هذا ما لها أي اعتبار، لأنه هذا قصد والقصد في باطنه ولا يعرف إلا من جهته. وحق المسلم علينا أن نحسن الظن فيه، يعني أنت الآن وضع البطحة في الطريق، يعني يحتمل أن وضعها لإيذائك ويحتمل أن وضعها لغير إيذائك، إذن هذا الذي يرجح أنه وضعها لغير إيذائك، لأنه هذا الحق للمسلم على المسلم أن يحسن الظن فيه وأن لا يظن به إلا خيرا، أن لا يظن به إلا خير. أما هذا تحتاج إلى إقامة بين عليه، فإذا قلت عليه بأنه وضع البطحة في الطريق لأجل أن يضر بي، عليك أن تقيم البينة عليها يوم القيامة، وإلا كنت محاسب على ما تقول. ليس كل من أراد أن يتكلم يتكلم بما يحلو له، عاد من وراء الكلام مطالبة ومخاطبة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الذي يكبهم في النار هو حصائد الأسل، ما كانوا يقولونه هو والعياذ بالله الذي يكب الناس على وجوههم. فاحفظ لسانك ولا تتهم بحد إلا بينة، معك بينة صريحة واضحة، حينئذ تتهمه. أمر البطحة هذا انتهينا منه، لأنه هو المصدق، لأنه هذا أمر قلبي لا يعرف إلا من جهة الواضع، وهو نقوله لا يجوز لك أن تضع في الطريق إذا كان يعرقل سير الناس حتى ما اشتكوا. يعني الآن بيضع البطحة وهي في الطريق وبيضعها فترة طويلة، هو لك وضعها أيام قليلة مدة الحاجة إليها، لكن زادت بيخليها في البطحة إلى متى؟ هذا بيجون الأولاد ما يستطيعون يلعبوا في هذا المكان بسبب البطحة، الناس يمرون يتضايقون. لا، ما يجوز لك الآن أنك تبقي البطحة فترة طويلة إلا مقدار العمل في البيت فقط، يحتاج يوم يومين أسبوع أسبوعين على قدر العمل في البيت، زايد على ذلك ما يحق لك أن تشغل الشارع بشيء من هذه الأشياء، واللي أنت دخلت في الإثم الآن من جهة وضعك لهذه البطحة. الأمر الثاني بأنه كان يقول أنه الذي كسر الحوض هذا علي أن يقيم بين عليه، ما قام بينه يرفع الأمر إلى القضاء ليحلفوه على أنه ليس هو الذي كسر الحوض. إذا امتنع عن اليمين يحلف هو هذا الشخص بأنه كسر الحوض، ثم بعد ذلك يغرم هذا قيمة المتلف. والأمر الثالث بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المنصوص عندنا في المذهب أنه يسن الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من غير مبالغة يسن الجهر بها، اللهم صلي وسلم عليه، إذا ذكر النبي نقول اللهم صلي وسلم عليه. حتى لو قال الناس أنكم أنتم مراؤون، إنما أنتم تريدوا أن الناس يفهمون أنكم معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من هذا، نقول لها هذا سنة، سواء كانت صحة النية أو ما صحة النية، السنة سنة تفعل كما هي، وهي الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكرها على أفضل الصلاة والسلام. وأقل الجهر أن يسمع من بقربه، تسمع من بقرب، ما بس اللهم صل وسلم عليه وصلي عليك في قلبك، لا ترفع الصوت ولا يصل إلى درجة الإزعاج والمبالغة بحيث أنه خرج عن الطريق السوي. فأنت أضبط رفع صوتك في الصلاة على النبي على موجب المطلوب شرعا، ولا تجاوز الحد ولا تنقص عن الحد المطلوب، والله أعلم.
0: نعم. قال الجار الثاني يتهمني بوضع الحطب عند داره.
1: أيه.
0: وفي بعدين إمام المسجد.
1: تمام، أنت يعني الآن تعددت الشكوى من أكثر من شخص، فإذا أنت قد تكون المخطئ. أنت أصلا لماذا تضع الحطب في الشارع؟ البطحة تحتاج الآن تضعها، لكن الحطب ما تحتاج الآن تضع، يجعلك في البيت ولا خذ هات حاجتك من الحطب فقط كل مرة حاجتك. فأنت الآن متعدي بوضع الحطب في الشارع، فيكون هذا إثم عليك. فإذا اتهمك فهذا من حقه أن يتهمك بوضع الحطب في هذا الشارع، ما ليس مجرد تهمة بأنك وضعت الحطب إلا بس وأنت من وراها مأزور، يعني عليك إثم في بوضع الحطب. ضع الحطب في داخل البيت أو خذ هات لك من الحطب على قدر حاجتك بحيث لا يعرف سير الناس، لأن منفعة الشارع المرور، ويجوز الانتفاع بها بما لا يضر بالمارة ولا يضر بالناس، والله أعلم.
0: نعم. وأخيرا كذلك قال إمام المسجد، وقال هو هذا الرجل يمد رجليه في المسجد لموجوع، قال رجوله لوجع في رجله، قال لكن إمام المسجد يسبه ويقول كرفة رجولك، وكذلك قال قام إمام المسجد بضربي وسبي وشتمي، وكذلك قالوا اتهموني بأنني سرقت قطيفة من المسجد كذب وزور.
1: طيب، مسألة الاتهام بسرق القطيفة هذه مرجعها إلى الاحتكام، وأما بالنسبة لمد الرجل يجوز مد الرجل في المسجد سواء كان رجلك تاذيك أو ما تاذيك، هذا وليس من حقهم، الله أعلم. أنت الآن تقول هذا الكلام أنه سبوك لأجل مد الرجل ليس شيء آخر، والله أعلم.
0: قال وضرب.
1: وضرب بعيدا، يضربوا على مد الرجل.
0: نعم.
1: على كل حال الله أعلم ما الذي جرى، مد الرجل جائز سواء كان لألم ولا غير ألم، غاية الأمر أنه لا يليق إذا كان بحضرة من هو أكبر سنا، لو كان هناك من أكبر سنا موجود هذا ينافي المروءة، وكذلك أيضا مدها إلى أمام مصحف هذا غير لائق، وربما يصل إلى درجة عدم الجواز إذا قرب من المصحف، ولكن ما عدا ذلك هو جائز له أن يمد رجله، بل يجوز له أن ينام في المسجد من غير كراهة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل من الشحر يقول أنه في صلاة العشاء بعد صلاة العشاء قال شكك الناس في عدد الركعات، منهم من قال أنها ثلاث ومنهم قال أنها أربع، قال الذي قال أنها ثلاث بعضهم قاموا وكملوا الرابعة مباشرة بعد صلاة بعد ما سلم الإمام، ولما سألنا الإمام قال الإمام كذلك متشكك في عدد الركعات ليس متأكدا، قال وبعض المؤمنين مأمومين تيقن أنها أربع متيقن أنها أربع فأكمل صلاته، فما الحكم الصلاة الآن بالنسبة للذي قام وأكمل؟
1: عفوا، هي صلاتك
0: صلاة العشاء.
1: صلاة العشاء
0: نعم، متشكك هل هي ثلاثة أو أربع، بعضهم قال أنها ثلاث فقام وكمل ركعة وبعضهم متأكد أنها أربع والإمام متشكك كذلك، ما حكم الثلاث الأقسام؟
1: بالنسبة لشك الإمام إذا كان الشك الذي حصل بعد السلام لما قام بعض المأمومين حصل عنده شك فهذا ما يؤثر فيه، الشك بعد السلام في نقص العدد هذا لا يؤثر، لكن لو كان الشك هو موجود عنده من قبل كان عليه أن يأخذ بالاحتياط ويقوم يأتي بركعة بعد مع وجود هذا الشك، فيكون عليه صلاة الإمام باطل. وبالنسبة لمن هو متيقن بأن عدد الركعات أربع انتهى الكلام فيه، ومن هو كان شاك في عدد الركعات وقام فعل ركعة زائدة احتياطا فهذا هو المطلوب شرعا، فإذا الجميع صلاتهم صحيحة إلا الإمام في تفصيل، إن كان الشك الذي حصل هو بعد السلام فالصلاة أيضا مضت على الصحة ولا يجب عليه أن يقوم بهذه الركعة ولا يعيد الصلاة، وإذا كان الشك هو موجود عنده من قبل السلام هل هي الثالثة ولا الرابعة ثم بعد ذلك سلم فنقول صلاته باطلة لوجود التسليم مع احتمالية بقاء عدد وهو شاك فيها، فنقول صلاة الإمام بطلت والباقين صلاتهم صحيحة والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه النجاسة إذا كانت في الثوب أو في البدن هل يجوز أن يدخل المسجد، مثلا النجاسة قال جافة، هل يجوز أن يدخل المسجد بها ويحضر مجلس علم أو يشتغل يعمل في أعماله اليومية وهي فيه أم لا؟
1: هو يعمل بها في أعماله اليومية يجوز لبس الثوب المتنجس، وحرم عليه لبس الثوب النجس الذي هو الغير ضرورة، مثلا لو كان هو مصنوع من جلد الكلب أو من جلد الخنزير لأنه هذا يبقى عين نجاسة، لكن الثوب المتنجس يجوز في غير الصلاة، وكذلك أيضا يجوز المسجد إذا كان على سبيل المرور ليس على سبيل المكث، أما إذا كان بيمكث فيه وهو ثيابه نجسة لا يجوز، لأن المساجد تصان عن النجاسة، فإذا الخلاصة أنه يجوز له البقاء في البيت بهذا الثوب المتنجس، وله أن يدخل المسجد مرورا فقط ليس بقاء، ليس مكثا مرورا فقط في المسجد بشرط أن لا يلوث المسجد. وهو الآن يقول بأنه جاف والجاف معنى أنه لن يلوث المسجد، فهذا الذي يجوز فيه لا يصح أن يصلي فيه ولا يصح أن يبقى فيه في المسجد، والله أعلم.
0: وهل نفس الحكم إذا كان في البدن؟ هو قال في الثوب وفي البدن.
1: نفس الحكم بالنسبة للبدن، لا يجب يجب هي هو إزالة النجاسة عنه، لكنه لعله هذا إن لم يتعدى بوضعها، إذا تعدى هو بوضع النجاسة في نفسه تضمخ بالنجاسة عبثا لأجل إزالة هذه المعصية فواجب عليه أن يغسلها حالا، لكن لا لو كانت هي قطرات من البول عادت له من دون قصد أو بال في طفل صغير فهذا لا يجب عليه إزالته حالا، وإنما يزيله إذا أراد صلاة أو أراد اعتكاف في مسجد أو أراد طواف، يعني في شيء يشترط له الطهارة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائل يقول أنه ما توجيهكم ونصيحتكم لبعض النساء اللواتي قال يذهبن إلى مجالس الخير ومجالس العلم، لكن هذا يؤثر سلبا على حقها في القيام بتربية أولادها بالطبخ لزوجها وبحقوق زوجها بشكل عام، قال ما هو الأولى، ما هو الأفضل، حضور المجالس أم الاهتمام بشؤون البيت؟
1: هو على حسب الفائدة الذي تحصل بها، إذا كانت هي تجهل في أمور الدين فحضورها إلى هذا المجلس هو ضرورة ليس مجرد حاجة فقط، وزادت على الحاجة إلى الضرورة فيكون هذا أفضل. وكذلك أيضا إذا كان مجلس وعظ في تذكير، لأن هذه التذكير تفيد الإنسان، لا يكون مثل الذين قال الله سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكذلك إذا كان هذا مجلس خير هو ذكر عبارة عن ذكر، إذا كانت تنتفع به فتلاحظ عن الآن الذي سقطها، لأن هي بالنسبة لطبخها لزوجها ليس واجب عليها، وإن كان والعرف يحبذ لها بل والشرع يحبذ لها أنها تطبخ لزوجها وتقوم بخدمة أولادها، فيكون هناك أنه أحسن الجمع بين الأشياء كلها على حسب المستطاع من دون إضرار بنفسها ولا بزوجها ولا ببيتها. فالمرأة العاقلة التي تحرص على بيتها وعلى زوجها وعلى أولادها حتى ما أوجب الشرع عليها ذلك الأمر، لأن بعض الأشياء أوجبها عليها وبعضها لم يوجبها عليها، فنقول بأنها إذا كانت هذه إلى ضرورة أو حاجة شديدة وهي تكون بمجالس الدروس وكذلك أيضا مجالس الوعظ، لأنها لا تقل أهمية، لأنه هذا إنسان يحتاجه، وهذا مشاهد نشوف القلوب تترقق وأنفسنا نحن نترقق لما نكثر من حضور الوعظ، وإذا طال علينا وقت ما حضرنا الوعظ نشوف الآن نتناسى كثير من هذه الأشياء، فهذه صارت كالضرورة فحضورها مهم. ولكن مجلس الذكر لا تحضره، لأنه يمكنها أن تذكر الله سبحانه وتعالى في بيتها، وخصوصا إذا كانت شابة خروجها منه لمجلس ذكر ليس هو الأفضل، كما أنه ليس خروجها للمسجد هو الأفضل، فأفضل لها أن تبقى في البيت. إذن هو فيما يتعلق بالذكر يتحضر وقت الدرس وتحضر وقت الوعظ، ومع ذلك وقبل وبعده تغادر، لا تبقى إلى أن ينتهي المجلس، تكون حضورها فقط على قدر الذي لابد عليها. ولتفهم أن هذه المرأة بأن قيامها بزوجها وخدمتها له من أفضل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأنه هذا يعتبر كالجهاد في سبيل الله، كأنها مجاهدة في سبيل الله حينما تتزين لزوجها وتقوم بخدمة أولادها وتأديبهم وتعليمهم، لأنه مشاهد إذا انشغلت المرأة عن أولادها يكون يطلعون الأولاد على نشأة غير طيبة، هي صح هي هذبت من نفسها وانتفعت هي، لكن بالمقابل أنها ضيعت من أولادها. فالإنسان العاقل يوازن، لا هو ذاك على الإطلاق أحسن ولا أنها تبقى في بيتها هو الأحسن، وإنما الإنسان يوازن، والأمور العادية الغالب أنها تأخذ بالضرورة حضورها وقت الدرس وحضورها وقت الوعظ، ومع ذلك تفعله في بيتها حفاظا على بيتها وعلى أولادها وعلى زوجها، والله أعلم.
0: جزاكم الخير شيخ سالم. ونستأذنكم الختم بهذا السؤال، والسائل فيه يقول أنه توجد عندنا في المسجد مراوح جدد، لكن بسبب البطارية أن هذه المراوح الجدد يعني يسحبن بطارية فيضعفن البطارية، قال فهل يجوز لنا إخراجهن واستبدالهن بمراوح يعني تكون الاستهلاك حقهن أضعف لكي يتناسب البطارية أم لا؟
1: نعم، يكون هذا عبر الناظر، لأن الناظر ينظر إلى مصلحة المسجد وليست مصلحة أصحاب المراوح، المصلحة إذا كانت في إخراج هذه وجعلها على جنب
0: مثلا.
1: حتى لو كانت موقوفة أو مملوكة ينظر إلى المصلحة، وإلا حتى لو كان جاب وقال فأنا بغيت المروحة فوق الإمام مثلا ولا بغيتها في هذا المكان، ما يصح الوقف أصلا، قال وقفتها لتكون في هذا المكان، لأنه الآن تحجير يكون هذا المكان مشغول بهذه المروحة، ما أنه ما يصح الوقف من أساسه. ولكن لو جاب مراوح ووقفها على المسجد ورأينا أن هذه المراوح مثلا ذات جودة رديئة، ما في جودة فيها، كانت رديئة أو كانت كما قلت أنها تستغرق من البطاريات الأكثر مع وجود غيرها، فنستبدلها بغيرها إذا كانت مصلحة المسجد والمصلين في ذلك، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة بتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: الفاتحة. الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا، سهل لنا مطلوبنا، اقض لنا حاجاتنا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، ويحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، ويختم لنا بكمال الحسن الخاتمة وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات 2/14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
1: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحا.

0: نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون أن يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

فاتحه بالبركه. سمعنا قراءه منظومه عبد الجواهر في نظم حياه وهجره الامام المهاجر احمد بن عيسى رحمه الله، بنيه ان الله سبحانه وتعالى يلحق الفروع بالاصول ويجعلنا واياكم ان شاء الله ممن تحقق له معاني الاصول والارتباط بسلف الفحول والرسول والبتول وجميع اولياء الله في كل زمان وفي كل مكان، وعلى ما نويناه وما نوى اخواننا وما نوى شيوخنا وما نوى اصحاب هذا المكان، والى حضره النبي

ثم الصلاة دائما مكررا مع السلام للرسول الطاهر محمد خير الأنام المجتبى وآله وصحبه الأكابرين.

الشابة البيضاء وقشرة الشعر. المقادير: شابة بيضاء، ماء نقي. الطريقة: تدق الشابة البيضاء وتذاب في الماء، والاستعمال: تدليك فروة الرأس بها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق.

الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Allahu Akbar. Semi Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semi Allahu liman hamidah. Allahumma afina wa altuf bina wa ahfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyyahum jami'an sharra masaa'ib ad-dunya wad-deen. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salah al-muslimin. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين أكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم وألهمهم وشدهم وفقنهم لتحب وترضى ولطبنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهرين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي اهله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام عليك تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر جلالك اللهم أنت تذر

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فأنا بمدن جنة من الحق التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: رضي الله عنكم. من كتاب طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص لشيخ الشرجي الزبيدي قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله المأربي منسوب إلى مأرب البلد المقدم ذكرها في ترجمة الفقيه إبراهيم بن أبي الخل كان المذكور فقيها عالما خيرا صالحا تفقه بالفقيه عمر بن سعيد صاحب ذي عقيب الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكان الفقيه عمر يثني عليه كثيرا ويشير إليه بالصلاح. توفي الفقيه عبد الله في حياة شيخه الفقير عمر المذكور سنة 47 و600. فلما دفن وقف الفقيه على قبره ساعة وهو مصغ إلى القبر بأذنه ثم قال يسرني والله يا تاج الدين. وكان الفقيه عبد الله يلقب بالتاج. فسئل الفقيه عمر عن ذلك فقال لم أرى أحدا سبق الملكين قبل أن يسألاه إلا هذا. وهذه كرامة جليلة رحمه الله تعالى. أبو محمد عبد الله بن إسماعيل المأربي أيضا كان فقيها صالحا ورعا زاهدا متقللا من الدنيا صاحب كرامات. يروى أنه رأى ليلة القدر مرارا كثيرة حتى استفاض ذلك بين الناس. فقال له ابنه يوما يا أبتي إذا رأيت ليلة القدر فادعو الله أن يفتح علينا بالدنيا. فقال له أف لك من ولد، والله لقد رأيتها نيفا 20 مرة ما سألت الله شيئا من أمور الآخرة فكيف أسأله من أمور الدنيا.
0: لا إله إلا الله.
2: والله لقد كنت أعدك رجلا وكانت وفاة
0: أعدك
2: أعد والله لقد كنت أعدك رجلا وكانت وفاة الفقيه المذكور بقرية ذي أشرق رحمه الله تعالى. آمين
0: آمين آمين. وهكذا قال الإمام أحمد المحضر والأولياء في كون ربي شيء كثير ما قدر على التعداد بالكلية، وما من موضع من المواضع في اليمن وفي الشام وغيرها إلا وفيه تقدم من الأولياء عدد لهم أحوال شريفة ومنازلات لطيفة منيفة، والحق يختار من يشاء ويحرم من هذه الخصوصيات والمزايا من عرض عن الله تعالى، ويسد حرمان من اعترض على أولياء الله تعالى ومن أساء الظن بهم، فلا ينال نصيبا قط مما يتفضل الله عليهم. فإن أقل ما يحصل المؤمن إذا لم يكن من أهل هذه المواهب الكبيرة الربانية محبة لأهلها واعترافه بفضلهم فينال منها خير ونصيب، وأما مع الاعتراض والانتقاد فحرمان كامل والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يرزقنا الأدب ويرفعنا إلى علي الرتب.
1: من كتاب رياض الصالحين تأليف الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن قال باب الإنفاق مما يحبه من الجيد. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيح رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى أي رايح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل وروي بكسر الباء وفتحها. باب وجوب أمر أهله وأولاده.
0: بيروحة وبيروحة، ما تكلم على بخن، وهل يقرأ هكذا بخن أو بخ؟ وأصله وانظروه، ما قال أهل اللغة في لفظة بخ بخ وبخن بخن. قروا أصحاب الدورة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من كتاب عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق للحبيب الداعية محمد بن عبد الله الهدار، نفعنا الله به في الدارين، إلى أن قال: خير النساء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتعطيك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها. ومالك، رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الودود
0: العود
3: العود التي إذا ظلمت قالت
0: ظلمت
3: قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الطبراني. المود
0: العود
3: العود
0: عود
3: العود التي تعود إلى طاعة زوجها وإن كرهها.
0: أيوه، هكذا خير النساء. يقول من إذا أبصرت سرتك، من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها. ومالك، هذه رواية الطبراني، وجاء في لفظ آخر صلى الله عليه وسلم: من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرت طاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وولدك. فهذه خير النساء، أي تظفر بالثواب الكبير والأجر والدرجة والقدر عند الله تعالى بسبب هذه المعاملة مع الزوجة. وفي هذا رعاية لتكوين الإنسان على ظهر الأرض، وصلاح المجتمعات والبيوت والأسر. فإنه إذا كانت المرأة بهذه المثابة، انتظم أمر البيت والأسرة، وكان بينهم الرفق واللطف، واستقرت بذلك الحياة بكثير من المعاني، ولهذا يعظم ثوابها إذا تسببت في ذلك. كذلك من الرجال من يكون سبب لاستقرار الأسرة ولطمأنينتها والرفق بينها، ومنهم من يكون سبب للشغب في الأسرة والتفريق والتمزيق والذي والعياذ بالله تعالى، فيتسبب في ذلك خلل في واقع الأمة من خلال الأسرة هذه والبيت، لأن واحد جزء من أجزاء الأمة. فبذلك بالثاني والثالث والرابع يعظم الخلل في المجتمع. ولكن إذا الرجال قاموا بحق الله في البيوت، والنساء قمن بحق الزوجية، كان ذلك سبب استقرار وطمأنينة المجتمعات وصلاح الأسر والناشئة. ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة، أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، هي من أهل الجنة يعني معدودة في أهل الجنة، وهي عندك في الدنيا. قال من الرسول؟ قال الودود، يعني تتودد إلى زوجها، يعني صاحبة خلق حسن. الولود تحمل مرة بعد أخرى، فيكثر بها الأمة المحمدية. العود تعود إلى طاعة زوجها وإن كرهها. عود إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يديك، لا أذوق غمضا، أني ما أنام حتى ترضى. فهذه المرأة من أهل الجنة، وهي في الدنيا تمشي، لكنها بهذا الوصف هي من أهل الجنة. قرأ.
3: معاشرة الزوجة، قال الله جل جلاله: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. فمن ذلك عدم إفشاء السر. قال صلى الله عليه وآله
0: بعد يقرأ يقول: خيركم لأهله، يعني خيركم عند الله وكرمكم منزلة ومقام من كان خيرا لأهله. قال: وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم، ما أحد أكرم على الله منه، ولاحظ خير لأهله من محمد لأهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل المعاني. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة لشيء رآه منها إن

0: كره منها خلقا رضي منها آخر، وهكذا يذكر عن بعض الأخيار الصالحين بالمدينة المنورة، ودخل على زوجته ليلة الزفاف وكأنه ما وافقته ولا ما إليها، فكأنه كرهها. فقالت له الزوجة: لعل الله يجعل فيما تكره خيرا كثيرا. فبقي عندها أيام ومدة وحمل، ثم سافر وهي حامل. بعد سنين رجع إلى المدينة، فدخل إلى الحرم وجد حلقة كبيرة وعليها شاب يدرس عليه الوقار والناس خاضعين بين يديه، فجاء وجلس معه، فأعجبه تدريسه وقوة علمه ودفاع الناس به، ثم اتبعه إلى البيت فقال له: من تقبل ما تريد؟ قال له: إذا دخلت هذا البيت، هذا بيتك؟ قال: فيه أمك؟ قال: نعم. قال: إذا دخلت إلى أمك فقل لها أن بالباب رجل يقول: لعل من وراء الشر خيرا كثيرا، ومن وراء ما نكره خيرا كثيرا. فدخل يقول: هذا رجل غريب، يقول كذا، ذكرته، قالت: هذا أبوك. ها؟ قال: هكذا، حفظ مني الكلمة هذه من ليلة الزفاف. أدخل. فخرج واعتنقه ودخله وقال: والله لقد كان من وراء الشر الذي أصابني خير كثير، وأنك يا جيتي لي بهذا الولد خير لي من الدنيا وما فيها هذا. لا إله إلا الله. قال: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله في كتابه عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق، إلى أن قال: فمن ذلك عدم إفشاء السر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه أحمد.
0: هذا من المحرمات، بل من الخيانة الكبرى بالأمانة، فما يكون بين الزوجين فيما يتعلق بهما لا يجوز لأحد منهما أن يحدث به أحدا من قريب ولا من بعيد، بل ومن استقرار أمر الأسرة وطمانينتها، أن ما يحصل حتى بينهم من شجار أو وقفات ونحوها ينبغي أن لا يخبر أهله ولا تخبر أهلها بشيء من ذلك، فيكون أدوم لأن يتراجعون في أمورهم وتصلح شؤونهم. فإذا أفشوا ما بينهم إلى ذا وذاك فإن تبعد الشقة ويكثر الخلاف وتجي العصبيات، ولكن من عقل الرجل ومن عقل المرأة، إنما يتعلق بشؤونهم وعلاقتهم الشخصية، ومهما حضرت عنده من وقفة ومن موقف ومن خصام لا يبلغ بأب ولا أم، لا أبوه ولا أمه ولا أبوها ولا أمها ولا أحد من قراباتهم، ويرتب أمورهم بينهم وبين كتب، ذلك يكون أدعى لاستقرار الأسرة وطمانينتها، وإلا تحولت من الحبة قبة وحلت بعد المسرة كربة، وقعت مشاكل والناس في غنى عنها من الاستعجال. قال لي، قلت له، عمل لي، طلع لي، نزلني، ما أعطاني، جاب لي، وروحت، وضاعت الحسبة كلها، وضيعوا حياتهم على شيء تافه، على شيء تافه من قلة العقل وقلة الوعي وقلة الأدب. قرأ.
1: ومن ذلك احتمال أذاها. قال صلى الله عليه وسلم: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطاه أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاه الله مثل ثواب آسيا.

0: التي ضربت مثلا المؤمنين في القرآن امرأة فرعون، وما ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من قوم الظالمين. قراءة.
1: معاشر الخادم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه، فإن لم يفعل فيناوله لقمة. متفق عليه. قال رجل: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه الترمذي. معاشر الأرحام
0: هي عليه يكفي. قال: وهكذا من كان يخدم ويشتغل أو كان مملوك عندك، يقول: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه يأكل معه، إن لم يفعل يناوله منه شيء من الطعام هذا، لأنه ولي علاجه كما قال في الروايات الأخرى، ولي الذي تعب فيه وقدمه وبعدين تأكل ولا تعطي شيء، ما ينبغي، بل يعطى الذي طبخ والذي عد والذي قرب نصيب من الطعام، وأفضل أن يأكل معك. وهكذا قالوا: كم نعفو عن الخادم يا رسول الله، يعني في اليوم والليلة كم مرات نسامحه؟ قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. 70 مرة مسامحه، زاد على 70 بعدين تحاسب أنت وياه، كيف تجي 70 في يوم واحد؟ 70 غلطة في يوم، يعني سامحوهم على الإطلاق وكونوا معهم على خلق حسن. فصلى الله على أحسن الخلائق خلقا، صلى الله عليه وسلم.

0: حقق لنا سعود في أعلى مراتب السعود مع كل مسعود من الموفين بالعهود والركوع والسجود وأن ثبتنا في ديوان حبيبه زين الوجود رفعنا على المراتب ينيلنا به أجزل المواهب ومن ضمنا في سلك أحبابه المقتدين به في كل شان ورفعنا به إلى أعلى مكان وصل أحوال أمته في جميع الأماكن وأن يحول أحوالهم إلى خير حال في جميع الأزمان وأن يكون لنا بما هو أهله ويصلحنا الأمة الشام كله إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: ربنا انفعنا
1: بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا

أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس

أم نحن المنشئون نحن جعلنا هذا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا

0: كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وقرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال طيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم العسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام مستهجرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار إبراهيم سخط الجبال الحديد داود سخط الرياح الشياطين الجن سليمان سخل لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخل لنا كل شيء من بيد ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما ينفع علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمش على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء ولطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأشرنهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف ما جعل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم وما الأمر جاء النصر فعلينا لأنشر حاميم جنجر الكتاب من الله العزيز العليم قابل الذنب قابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قائمتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم. سد العرش مسبول علينا عين الله نادرة إلينا بعون الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد وفي لوح محفوظ. فالله خير حفظنا وارحم الراحمين فالله خير حفظنا وارحم الراحمين فالله خير حفظنا وارحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض ولا في السماء والسميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يجوز ما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكشني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك واصلني بك واقبني بشهودك علينا الطريق إليك وعونا علي بفضلك على بسني بس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأصحى صوتك آمين. أعوذ بك ما جل أتامات كلها من شر ما خلق أعوذ بك ما جل أتامات كلها من شر ما خلق أعوذ بك ما جل أتامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن به وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فاسل لنا ما نحن به من سفرنا وما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات لا تزعج الدنيا أكبر منا لا أبلغ علمنا لا تسلط علينا ولا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نية نيات لنود نواها أسلافنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة إذن الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا من في كل سائل سؤلها ومامولة على ما يرضي الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك إن قلت استفق جائمي. صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عزول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وظلا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم. صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي. صلى الله عليه. أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم. صلى الله عليه. محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. صلى الله عليه. إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد في

هم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم واقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكل

0: وحي بمكتسب ولا نبي على غيب
1: بمتهم صلى الله عليه
0: وسلم. كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله عليه.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

0: سلموا
1: الآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على المختار.

من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلات مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم. وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم 3، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، وصريح السنة، وتاريخ الأمم والملوك، والتبصير في أصول الدين، وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله 20 ليومين بقيا من شوال 130 من الهجرة، عن 86 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا
نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك نغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه
هذه الليلة خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

0: الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي. رب اغفر لي والوالدي. رب اغفر لي والوالدي. رب اغفر لي والوالدي. رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر لي ذنب اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عبادتك لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه، سنة عرشه ومداد كلماته.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخر الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه

الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين

اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله

يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسولنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة لرسل الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح سادات صوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسل صاحب الراتب قبط الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهراض عنا في خير ولطن عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا كل البأساء والضراء واللأواء، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وسيد الأصفياء، سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله، سيدي أهل الأرض والسماء. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. نحمد الله تعالى على مثل هذه الاجتماعات العظيمة المذكرة لكل صاحب وعي وعقل، منهجية مدرسية مهمة في طريق سلسلة نبوية أبوية أخذها الأئمة الأكابر كابرا عن كابر إلى سيد الأكابر صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الذي نحن وإياكم في ذكراه وفي ذكرى دخوله إلى هذا الموطن المبارك، الإمام أحمد بن عيسى المهاجر، الذي حمل هم هذه المدرسة ورسخ أساساتها ورسخ قواعدها على تقوى وصدق وهمة لنفع الناس ولنفع عباد الله. الإمام أحمد بن عيسى الذي لم يهاجر رغبة في الدنيا بل خرج من الدنيا، ولم يهاجر رغبة في السلطة بل خرج من السلطة، ولم يهاجر رغبة في المكانة بل خرج من أصل ومعنى المكانة التي يتقاتل عليها الناس، لأن لديه هم ولديه مدرسة ولديه أسس يريد أن يغرسها. حمل راية الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثتي. وهذه الوراثة التي قال عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يرث هذا العلم، في رواية هذا الدين، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من يتكلم من داخل دائرة الدين ومن داخل حظيرة الدين ويتكلم باسم الدين ويهدم الدين، وذكر لنا أصناف وأنواع. قال: احذروا منهم. كيف نحذر منهم يا رسول الله؟ قال: عليكم بالعدول، عليكم بالأئمة الأثبات. في الرواية الأخرى يقول: إن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما نصنع يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الإمام هو واحد من الخلفاء الراشدين المهديين أهل العدالة والسند، الذين تحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يحولوا، وما كان لهم مقصد إلا الحق تبارك وتعالى. فكان إمام على التحقيق، إمام على الصدق، على منهج النمط الأوسط الذي قال عنه جده سيدنا علي بن أبي طالب: خير الناس هذا النمط الأوسط. لما خير الناس؟ قال: يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. إذن لابد أن نعلم أن هذا الإمام حمل راية وسطية. وسطية في ماذا؟ مبتعدة عن ماذا؟ وسط بين إيش وإيش؟ وسط بين إفراط وتفريط. الأمة ابتليت من قديم الزمان بمبدأي الإفراط والتفريط، ولهذا يقول سيدنا علي زين العابدين: يهلك فينا اثنان، يهلك فينا اثنان، محب جافي ومبغض، محب غالي ومبغض قالي. الغلو والقلى أو القلي، هذا الذي يكون به الهلاك، يكون به الإفراط، يكون به التفريط، هذين الصنفان نبتعد عنهما. كيف نعرف الوسطية؟ نعرف منهج الرجال، نعرف منهج الأئمة، منهج الإمام أحمد بن عيسى المهاجر. من نأخذه؟ نحن نسمع اليوم كثير من يدعو إلى الرجوع إلى مذهب المهاجر، إلى الرجوع إلى منهج المهاجر. من الذي يعرفنا منهج المهاجر؟ من أين نأخذ منهج المهاجر؟ لمن يريد منهج المهاجر أو يريد يأخذ به، من الذي يضع معناه؟ نحن الذي نعرفه أنه كما قال الحبيب علي بن محمد الحبشي: أبون يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آبا كرام وأولادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي. ما نريد أحد يجينا من شرق ولا من غرب ولا ناقص ولا مقطوع ويجي يشرح لنا منهج المهاجر. منهج المهاجر نعرفه من هؤلاء الرجال، هذا منهج المهاجر الصدق البعيد عن الذم والدم، لأنه منهج سلامة،
لا يمكن أن يكون منهج المهاجر يدعو إلى الدم، ولا يمكن أن يكون منهج المهاجر يدعو إلى تلطيخ اللسان بالذم، حاشا والله، بل منهجهم منهج الصدق، منهجهم منهج الإخلاص، منهجهم منهج الجمع. هذه المدرسة التي سميت بمدرسة حضرموت التي أسسها الإمام المهاجر قامت على 5 أسس وعلى 3 أركان. الأسس 5: العلم والعمل والدعوة، العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله تحت مظلة الدعوة إلى الله. والـ3 الأركان التي يجب على كل منتمي إلى هذه المدرسة أن يفقهها وأن يعرفها. الركن الأول هو المذهبية. الإمام المهاجر كان شافعي المذهب، وبه انتشر المذهب، وبه على اسمه وانتشر في هذه البقاع، وهذا الثابت، لا نريد أحد يغير لنا هذا المعنى. المعنى الركن الثاني هو أنه متصوف أو حمل معنى من معاني مدرسة التصوف، وإن كان المعنى الكامل اتصل بسيدنا الفقيه، ولكن المعنى الأساسي كان موجود في الإمام المهاجر بمظاهره العامة. والركن الثالث هي العلاقة السليمة بآل البيت. لا يمكن أن نسمع أن تجعل ورقة آل البيت وسيلة لأجل افتعال الصراع، بل هي وسيلة لأجل النجاة، وسيلة لأجل جمع الكلمة، وسيلة لأجل العلو والارتقاء، لا لأجل بث الصراع والنزاع. وما كان خلاف هذا فهو خلاف منهج الإمام المهاجر. إذا أردنا أن نعرف منهج المهاجر فهو من هنا. تسمعون ما يحدون إليه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى ورعاه، هذا منهج المهاجر. وما كان يحدو به الأئمة الأعلام والسالفون، سيدنا الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري، سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الحبيب مشهور بن حفيظ عليهم رحمة الله، ومن كان قبلهم، هو منهج المهاجر، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيد الحبيب علوي بن شهاب الدين يقول: يا أولادي، والله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود عندنا في هذا الزمان ما يقول لكم إلا ما نقول لكم. ما في تبديل ولا تغيير، لسان واحدة متصلة برسول الله. لهذا كما سمعتم في كلام الإمام الحداد لما يذكر عن نفسه يقول: مواريثهم فينا، وفينا علومهم وأسرارهم، فليسأل المترامي. إذا كان مواريثهم فيك، من أين جاءك الورث؟ حبيب محمد بن عيدروس يقول: هذه لنا يا عرب ميراث، ما هي عيارة. اليوم الذي معك هذا ميراث، أخذته من من؟ سنده إلى من؟ متصل بمن؟ تتكلم بأي سند؟ وتقول بأي حق؟ من يقدح في أصحاب رسول الله؟ من يقدح في آل البيت؟ من يقدح في المذهبية والتمذهب؟ على أي أساس؟ وما المراد من وراء ذلك؟ هذه نقاط لابد أن نقف عندها. كان سيد الحبيب بكر رحمه الله دائما ما يحدو، ودائما ما يكرر، ودائما ما يعيد، أن ما هو موجود اليوم هو تجهيل الشعوب بالقضايا الهامة، ومنها قضية آل البيت. هو هناك تجهيل، وإذا وجد التجهيل حلت الفتنة، لأن الإنسان الجاهل يقبل أي كلام، بكلام قليل من العواطف يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الدجال. الدجال متى يخرج؟ قال: في خفة من الدين وقلة من العلم. هذان الاثنان إذا ذهبا ذهب معنى الثبات في الأمة، وصارت الناس خفيفة، أي ريح تحركها، أي نار تشعل فيها. لكن أهل الثبات هم أهل البعد عن كل ذلك، والمتصلون برسول الله حقيقة الاتصال، حاملون لواء الوراثة النبوية، وهم الذين يكون بهم نفي التحريف، ينفون عنه، عن الدين تحريف الغالين. في أناس غالين مغالين، قال: هؤلاء يحرفون في الدين. صاحب العدالة ينفي هذا التحريف. لابد أن نعرف، بارك الله فينا وفيكم، أن هذا المنهج المتسلسل هو الذي أبقى شرف هذه المدرسة، وهو الذي أبقى شرف هذه الطريقة، سواء في آل البيت أو المتعلقين بهم، أو في القبائل، أو في المناصب، أو في المحبين، أو كل من دار في دائرتهم، كلهم على هذه السلسلة، ما تغير منهم أحد. اليوم نجد هذا التغير حاصل. ذكره سيد الحبيب عليه رحمة الله الحبيب بكر في بعض القصائد، يقول: يليق بأبناء الكرام مقامهم، ومنهج آباء كمات العشائر، ويحسن من ذرية القوم عودة إلى منهج الآباء أنس الخواطر، ومن لم يسر في نهج أهله رغبة تردى بلا وعي لشر المصائر، وضاقت به الأحوال وانصدع البناء، وضاع على الدنيا ضياع الأباعر. هذا الذي يحصل اليوم في أمة محمد، إلى أن قال في آخر القصيدة، قال: ويخشى على ذرية القوم، ويخشى على الأقوام أو على الأبناء طمس هوية، ويخشى على الأبناء طمس هوية.
هناك طمس للهوية، هناك تشويه للهوية، وهناك تغيير. ليس كل من قال لك هذا نص أو غير ذلك تقبله، لا بد أن تأخذ النص من رجاله ومن أهله، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا هذا الانتماء الحقيق بأهلنا ورجالنا، وأن يحيي فينا المدرسة. نحن نحتاج إلى أن هذه المدرسة تحيا فينا، مدرسة الإمام أحمد المهاجر الذي جاء إلى هذه البلاد وأحيا بها مشارق الأرض ومغاربها. كيف أحياها؟ ما أحياها بافتعال صراع، ولا أحياها بافتعال مكانة. لو كان يبعث عن مكانه كان بقي في العراق، موجودين الذين يعظمونه والذين يقدسونه والذين بيعملون الذي يريد، لكنه هاجر من تلك البلاد. ماذا يريد؟ وما جاء من العراق إلى هنا بالطائرة، عانى وقاس، مر على مكة، ومن مكة نزل إلى الهجرين، من الهجرين جاء إلى قارة بني جشير، ومن قارة بني جشير جاء إلى هذا المكان. لماذا؟ هذا السؤال لابد كل واحد يسأله لنفسه. كل من يتكلم اليوم ويقول لك منهج المهاجر، أين أنت من منهج المهاجر؟ أين أنت من منهج المهاجر الذي أحيا به الأرض، أحيا المولى به الأرض شرقا وغربا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي فينا ما مات، ويعيد إلينا ما فات، يحققنا بحقائق الرجال، يعيد علينا من بركات هذه الأيام والليال. وصلى الله على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله. اختص من شاء الخصائص، رفعهم بها وأعزهم بها. اللهم أعزنا بطاعتك ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أذلت أنفسها بمثل معصيته. لفت نظري إخواني كيف أن أتكلم، كيف لي أن أتكلم بينكم، أنتم أهل هذا الرجل الذي جئنا لنحتفي بذكرى حلوله في هذا المكان، وأهل البيت أدرى بما فيه. ولكن في التراجم والكلمات على قبره الشريف، وكل من عرف بهذا الرجل، صدر هذه الكلمة: المهاجر إلى الله. هذا اللقب الذي يلفت النظر. إذا عني إنسان بشيء غلب عليه شأن أن يترك تلك الجهة مع ما فيها من عز وثروة وجاه إلى غير ذلك، مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى ليستوطن هذا المكان بعد أن ذهب إلى مكة والمدينة وتردد في عدة جهات في هذا الوادي المبارك. وقد سمعنا هذه الأبيات العجيبة من الإمام الحداد، رجل من رجال هذه السلسلة، نجم من نجوم سماء هذه المدرسة، وكيف تسلسل عن طريقه أقطاب كبار رجال وفحول عرفوا الغرض من وجودهم، عرفوا أن الإنسان لا يرتفع ولا يكون له قدر عند ربه إلا بعد أن ينهج نهج الجد الأعظم صلى الله عليه وسلم. هو أبو الهجرة، وما يهجر أحدهم أرضه لفتنة إلا وهو ملتمس آثار المهاجر، بل إمام المهاجرين والأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، عوضه بهذا المنهج، عوضه بهذه الرؤية وهذه القربات وهذه الأحوال الفخيمات وهؤلاء الأولاد الذين هم أسر

وقدوة للجميع بكل الجهات. نحن جئنا الآن، جئت أنا ثلاث طائرات حتى نأتي إلى هذا القبر، وهذه الجهات التي حل فيها رجالكم. لا يزال درس هذا الإنسان تتغلغل آثاره في كل دارس لهذه الشخصيات. حقيقة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عندما ترك المهاجرون مكة بما فيها مساقط رأسهم، من عزهم، من جاههم، هذا الذي جاءهم وكان كما قالوا لو جئتنا صعلوكا لا مال لك، تريد أن تذهب بمالك؟ أرأيتم لو تركت لكم مالي تخلون بيني وبينه؟ وهكذا. وهذا الذي قلعت كتف ولده حتى ترك لهم ولده، ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يرسل هذا أمير على هذه الجهة، وهذا أمير على هذه الجهة، وهذا أمير على هذه الجهة. إذن نأخذ هذا الدرس العظيم من هذا الرجل، أن ينبغي أن نهجر ونهاجر من كل جهة فيها فتنة وفيها خوف على عقيدتنا. ولا يزال شأن الهجرة ودرسه في خلال حديثه عليه الصلاة والسلام القائل: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هناك هجرة حسية وهناك هجرة معنوية، هذه لا تنتهي وهذه لا تنتهي. وجوه ورجال لو طالعنا في التراجم نجد أنهم هجروا أرضهم خوفا على دينهم، وفتح الله عليهم في الجهات التي ذهبوا إليها وكانوا نجوما في الهداية. وكل واحد منا يستطيع أن يحقق الهجرة الثانية إذا صدق في انتسابه إلى ربه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فلنتواصى في هذه الليلة على أن نهجر أماكن الفتن ونفر إلى الله، ففروا إلى الله، وأن نترك كل مخالفة نعاهده سبحانه وتعالى على ذلك. اللهم فهمنا رسالتهم وأدبنا بآدابهم، وعد علينا من أنوارهم وبركاتهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.

شاء الله تبارك. الحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى أن يربطنا بالصالحين وأن يربطنا بمواقف الصالحين وبمآثر الصالحين، خصوصا من نحن في ذكراه وفي حوليته المباركة، سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلسلة آبائه الكرام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين كانوا في حياتهم وتحركاتهم وسكناتهم وخطراتهم وتوجهاتهم لا يطلبون إلا القرب من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم من الأيام عندما صعد المنبر وقال: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، لأنه كما سمعتم في الحديث الذي سمعتموه يرث هذا الدين. إذن هناك وراثة، وراثة متسلسلة كابرا عن كابر في مسألة أخذ الدين، حمل العلم. يرث هذا الدين من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. ماذا يفعلون؟ ما وظيفتهم؟ ما الذي يؤدونه؟ يجلسون في الأماكن، يرتاحون في أماكنهم، يختلون؟ قال: لا، لديهم مهمات لا بد لهذا الحامل، لهذا الإرث، لهذا الحامل، لهذا العلم أن يكون له مهمات. وهكذا كان قضية الإمام المهاجر عندما ورث هذا الدين ورث هذا العلم عن جده وعن أبيه وعن أسلافه، أن قام بحق هذا الدين. ولا كما سمعتم بيجلس في البلاد، بلاد العراق ما شاء الله فيها البرود وفيها النخل وفيها الرزق وحضارة كبيرة،

كلها تنعم بالهجرة. وسيدنا الإمام المهاجر عندما حل في هذا الوادي المبارك وسمعتم الأبيات، هذه ثمراته، هذه نياته، هذه آماله التي كان في ليله ونهاره يبكي إلى الله فيها ويتوجه إلى الله، تعب تعب شديد لأجل أن يكون كما قال النبي سفينة نجاه، وأوصل أولاده وأهل هذا الوادي ومن انتسب لهم إلى بر الأمان. إذن علينا أن ندرس مثل هذه الشخصيات، أن نحتفل بما كانوا يحتفلون به، وأن نجتهد فيما كانوا عليه. ونكمل الحديث: يرث هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. إذن كما سمعتم هناك تحريف، هناك أقوال باطلة، هناك فتن، هناك عبارة عن شيء غير مسار ما يريده الصالحون، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتن تعصف ببناتنا، تعصف بأولادنا. لمن كان حتى في داخل سفينة النجاة، يقول سيدي الحبيب بكر رحمه الله، قال: ناس في وسط السفينة كما المسمار كما الخشبة، كل ما جيت بتعدي عنده عورك، وهو في السفينة ما يعرف مكانه، ما يعرف ترتيبه، ما يعرف فين. ولو جاء إلى عن صاحب الدفة بيقول له: مكانك ما هو هنا يا ولدي، مكانك في الترتيب الفلاني. ولذلك كانوا أهلنا وسلفنا يتعبون في مسألة التربية للأولاد والبنات. سمعتم الكلام عن ما كان عليه الأولاد والبنات، وما كان عليه من هجر ما نهى الله عنه. وفي هذه البلدة كانت نجوم من النساء، من الرجال، من الصغار، من الكبار، يبرزون في مسألة التربية وتربية النفوس. كان يقول من ضمن الكلام في كتاب بركات المجالس لسيد الحبيب بكر، كان يجلس عند الحبيب عبد القادر سنين طويلة يكتب، ما هو جالس يتفرج، ما هو جالس كما اللي يجون يحضرون، ما هو لا معه قلم ولا أبغى إنه يتعلم بالفم ولا بالقدم، يجلس في المجالس ما هو داري أي يقولون، وهي بركة. لكن هذا الإمام عندما جلس عند الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، كان معه الأدوات التي يبني فيها مسألة الوراثة. هذا كتاب اسمه بركات المجالس، من ضمن الكتاب قصة أوردها الحبيب عبد القادر. كان واحد من وجاهات هذه البلد وادي حضرموت، واجهة في البلد، وكان على سرير الوفاة، على سرير الموت، وعنده ولد رباه، علمه، وجهه، لكن كان يريد أكثر في مجال التزكية. قد يكون الأب مقصر في بعض الأحيان، يرحم ولده. فعندما كتب الوصية قال: ولدي بيكون بعدي في هذه الوجاهة، لكن لابد أن يعمد هذه الوصية الحبيب عبد الله بن حسين بن طه، شخصية تربي. بعد ذلك توفي هذا، وبعد ما خلصوا الدفن ومراسيم العزاء وكل شيء، يعرفون أهل هذه البلد أنه هذا صاحب الوصية، لازم التوقيع من عبد الله بن حسين بن طه. ذهب الولد، يعرفون حبيب عبد الله، عبد الله رجل، سيد عبد الله رجل محترم، رجل مبتسم، بيوقع على الورقة. عندما جاء إلى عنده وشاف الورقة، عرف أنه ما هي المسألة الورقة، لكن المسألة النظر إلى هذا الولد. قالوا: يا ولدي جلس عندنا كم أيام، بغاناك تجلس عندنا، وبيت الحبيب عبد الله بن حسين فيه انترنت، ستلايت، ذكاء اصطناعي، في بيته أغاني، نجون، بيته يعيش بذكر الله، فيه من كل مكان، من العوالق وفوق العوالق وتحت العوالق ومن شرق ومن قبله، كلهم كانوا يدرسون في بيت حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الرباط، وهو كان ناظرهم، وهو كان قائدهم، وهو كان إمامهم وعلامتهم. قال له: جلس عندنا يا ولدي. قال له: أنا عندي شغل، أنا ذحين مسؤول بدل أبويا، أنا عندي تراتيب كبير.

هذا ما نحن فيه في هذه المدرسة من عيالنا وبناتنا. قال له اجلس في مكانك مع ذيلة مع البدو. إلى النفس اللوامة، إلى النفس الملهمة، إلى النفس الراضية، إلى النفس المرضية، إلى النفس المطمئنة، إلى النفوس العالية. لكنها ما تجي عند واحد جالس عند الشاشات 24 ساعة وبغى نفسه هكذا في النفوس. جاء عند هذا مربي مزكي بعد كم أيام، قالوا يا ولدي ماشي معك شغل كي غسل الحمامات حق البدو هذا. هذا أنا اللي بغيت أن أكون واجهة. قال له غسل الحمامات. غسل الحمامات، بعد يومين ثلاثة بدأت بنورانية. وهو ما كان بغى بيبهذلبه ولا بغى، لكن بغاه يشوف عنده صدق بيكون واجهة، يعرف قيمة الناس ويعرف قيمة المجتمع ويعرف قيمة الصغير والكبير. بعد كم أيام قالوا يا ولدي هات الورقة، خذ التوقيع، ما الآن شوفك مناسب إنك تكون واجهة، إنك تكون شخص عارف بهذا التراتيب. هكذا كانت مدرسة حضرموت، مدرسة التربية، مدرسة التزكية، مدرسة كما سمعتم القوامات الخمسة، مسألة الدعوة إلى الله. والآن بغانا بنرجع إلى هذه المستويات، حتى على الأقل كما قالوا الحبايب 10% 20% ما يحمم. قالوا شارب الشاب إلا وكوذه مكاشف. قالوا سيدي حبك اركض اكشف، كوذه كل شيء من هذه كشاف كل شيء. وإلى متى ونحن على هذه الحالة حولية بعد حولية؟ لكن نسأل الله سبحانه وتعالى في مطلع هذا العام أن يحول الحال إلى أحسن حال، أن يجعل في هذا العام عام تفاؤل، عام ازدهار، عام استقرار، عام أمن. وإن كانت الأوضاع كل واحد تشوفون شيء فزع وشيء أحمر وشيء أخضر وشيء أزرق وشيء أصفر، لكن إذا التجأنا إلى الله بأن الله يغير الحال، الله سبحانه وتعالى ما هو عليه بعيد ولا هو عليه صعب أنه يغير توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. كل يتوجه إلى الله في ساعته، سواء هذه الساعة التي اجتمعنا فيها أو ساعات الليل أو قيام الليل على الصالحين، أن يراعوا يذكروا ربهم ويدعوا ربهم. فإن الأمة في حالة، آل البيت في حالة، المحبين في حالة، الناس في حالة، حتى بلغ الحال الزباء. إلى متى نريد إفراجة، نريد غارة من غارات الرحمن تكون على هذه البلاد وعلى أمة لا إله إلا الله وعلى كل من كان يراعي هذا المنهج المبارك؟ ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيد إحسان وامتنان، لا يجعلنا عبيد امتحان ولا امتهان، وأن يربطنا بالسادات الزيان، وأن يجعل الوراثة فينا وفي أولادنا وفي بناتنا، وأن يحفظ شيوخنا ومناصبنا ومن كان في هذا الصفوف الذي حملت من شاء الله مشاعل النور والهداية، ويرحم من سبق ممن كان معنا في الأعوام السابقة وفي السنة الماضية، يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، وأن يحفظ مشايخنا وعلمانا، وأن نتأدب مع إخواننا. والعفو منكم على كثرة الكلام.

0: الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في ساحات العطاء، في ساحات الرضا، في ساحات الاتصال بالنبي وأهل الكساء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء. قال سيدنا الإمام الحداد: فبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة. هذا الذي نبحث عليه أيها الإخوان، هذا المقصد، أن نمد أيدينا إلى شيوخنا، إلى علمائنا، إلى أهل المعرفة فينا. شوفونا كل سنة نفقد فلان ونفقد فلان، وإذا لم ننتبه لأنفسنا بيكون العاقبة خطيرة. كان الحب علوي بن شهاب يقول: أنا ما أخاف على الطريقة العلوية إلا من أبنائها. انتبهوا لأنفسكم، لا تحدلوا ولا تبدلوا ولا تغيروا، يا عباد الله ثبتوا. كان الحي بكر رحمه الله يقول: يا عباد الله ثبتوا، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين، فسر لهم وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعيم. لابد أن نفهم إيش المقصود من هجرة المهاجر، إيش المقصود من خروج سيدنا الحسين. شوفوا الموافقة العجيبة لمن أراد أن يفهم من هو الحسين بن علي بن أبي طالب، من هو علي بن أبي طالب. لابد أن يفهم المقارنة والموافقة واستشهاد سيدنا الحسين في عاشوراء والشهر اليوم العاشر، ووصول المهاجر إلى حضرموت في اليوم الرابع عشر من نفس الشهر 14 محرم. إن كان ما أراد الله سبحانه وتعالى لسيدنا الحسين الشهادة فقد حمل الراية المهاجر، وما نوى سيدنا الحسين في خروجه رضي الله تعالى عنه في إصلاح أمة النبي محمد من أجله هاجر المهاجر، ومن أجله كسر السيف سيدنا الفقيه المقدم. من الذي يقول أنا أعرف الحسين أكثر من المهاجر؟ من يقول هذا؟ من الذي يقول أنا متصل بالحسين ولا يمر على المهاجر؟ مجنون هذا، ما لك طريق إلا منهم، تسلسلت عنهم نسبا وتسلسلت عنهم أخذا، لابد أن تمشي، لابد. قال الحبيب عيدروس بن عمر أن السلف يغارون على أولادهم حتى يأخذوا طريقة العلم والتصوف من غير أهلهم، من غير سلسلة سندهم، فضلاً أن يحولوا، فضلاً أن يابوا طريق أخرى، فضلاً أن يأتوا بكلام نستحي حتى أن نذكره، نسأل الله العافية. المحب لأهل البيت لابد أن يتبعهم لا أن يأمرهم باتباعه. كنا في أندونيسيا ولابد أن يسمع الشباب هذا الكلام، وكان بعض الأخوان يلقي صورة كبيرة حق بعض أهل المشايخ من أهل العلم وهم السادة أهل عيدروس، فجاء بعض الأخوان يكلمه ولكن عقليته كبيرة، فهمه كبير ما يلتفت. قال مع هذا الرجل صورة الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، صورة وهو حامل المسبح، اللي نظروا إليها كثير قالوا يشبه سيدنا علي. ما يشبه سيدنا علي هكذا، إلا من رأى سيدنا علي يشبه أبو الحبيب جعفر. قال أنا ما بجادلك ولا بقول لك حديث عنبه، هذه الصورة طرح صورة الحبيب جعفر، وأي شخص يدخل من الموالي ومن المبغض ومن أي شخص ينظر إلى هاتين الصورتين ويشوف نور النبي في من. أنا راضي بمن يحكم، قال، من أصحابك أو من غيرهم. هو نفسه بات تلك الليلة ينظر إلى الحبيب جعفر ويبكي، طول الليل ينظر إلى صورة الحبيب جعفر ويبكي، ما دار الأسبوع إلا وجد صورة الحبيب جعفر معلقة والصورة الأخرى أخرجت. أقوام نور العلم فيهم سطع، حازوا من التقوى نصيبين. كم شهدنا في هذا المكان، الحبيب سالم الشاطري، الحبيب عبد الله بن شهاب، الحبيب حسن، وفلان وفلان وفلان. يا أخوان لا تخلون يفوت علينا الرجال. قال الحبيب عدروس بن عمر: موت الأعيان عقوبة لأهل الزمان. الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر بكى: ليش تبكي يا حبيب؟ قال: أتأسف على من لم يرانا من أولاد السادة ليروا سر الاتصال. قال شيخنا الشيخ محمد الحريري رحمه الله محب لأهل البيت، لكن محبه بسند، محبه بأدب، محبه بعلم، سمعتها بإذني من لسانه. قال رأيت الحبيب محمد الهدار صافحته، قال قلت يقول الحبيب محمد: يا شيخ يد من هذه؟ قلت: يد سيدي محمد بن عبد الله الهدار. فقال يد
1: الآن محب جافي ومحب غالي ومبذل غالي الغلو والقلع أو القلع.
0: ولي من رسول الله جدي عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار. الإمام الحداد مجدد في طريقتنا، تاج على رؤوسنا، لابد أن نعرف أننا لا صلة لنا إلا عبر هذا الإمام، والإمام عبر الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وعمر بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ بكر والشيخ بكر وطلع. منين بتجيب أمثال هؤلاء؟ الحبيب عمر يقول شوفوا سندكم إلى النبي مش علماء، أقطاب أهل المعرفة بالله الكبرى، هذول سند اتصالنا بهم إلى النبي محمد. ولا أحد يبدل بأبوه جني، أولادنا وأبغانا لهم رجوع والتفات حول العلماء، رجوع والتفات حول هذا المنهج وهذه الطريقة، ومحفوظة بإذن الله جل جلاله وتعالت عظمته. يقول الإمام الحداد قيامي بربي لا بنفسي ولا السوى، والطريقة ليست قيامها بناء وإنما قيامها بربها، وإذا خدمنا فيها تشرفنا بها. إذا خدمنا في هذه الطريقة ومشينا وتأدبنا بنحصل الخير الكبير. قال حب علوي ليس استنقاصا لأحد، نحن مثل من يحفر في أرض سبخة، بمجرد ما يقول هكذا يظهر الماء، غيرنا يحفر ويطلع الماء. ليه؟ لأننا نسبتنا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمصطفى الهاشمي محمد، هو جدنا، هذا فضل الله. لكن نعرف حق هذا الفضل، ونعرف أصحاب رسول الله، ونعرف أصحاب التابعين، ونعرف حق العلماء، ونعرف حق الصالحين، ونعرف حق الصغير والكبير. حتى عوام الناس كانوا أهلنا وسلفنا يعني يحترمونهم ويجلونهم يحبونهم. أختم بها، كان منصب الحبيب عمر بن عبد الله الحبشي منصب الحبيب أحمد بن زيد، عنده بعض الأخدام يخدمه ويقوم معه، حتى بعض الأحيان يشل المفتاح ويرميه في وجهه، يقول خلاص حبيب أنا تعبت من خدمتك. لا لا لا لا جزاك الله خير، نحن لا نحبك ونحن كذا ونحن كذا. إيش كان خاتمة هذا الرجل؟ أيها الإخوة، من عوام الناس لا يعرف يقرأ ولا يكتب. لما حضرت الوفاة دخل عند الحبيب عمر، قال حبيب، قال مرحبا، قال سامحنا وحل لي. قال ماذا؟ قال أنا بموت، بغيتك تلقينا شهادة. فالحبيب عمر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الخادم يقولها وخرجت روحه. لا إله إلا الله، هذول عوام محبين صدقوا في محبة أهل البيت، مش يؤذي أهل البيت لكي يقول أنا أحبهم، كذبوا. والله المحبة الحقيقية الولاء لله ولرسوله ولأهل بيته. فأصحاب الكرام، فأصحاب الكريم كرام عليهم سلام الله، إن كانوا قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بمجلي. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا المنهج، وثبتنا على هذه الطريقة، يعرفنا قدر شيوخنا ويمتعنا بهم، ونمد أيدينا إليهم أن يوصلونا إلى الله، وأن يوصلونا إلى رسول الله، وأن يحفظونا من هذه. قال حب علي بن محمد الحداد وانظروا في صلاح العيالي، شوفوا الوقت ما فيه ميزان، صاروا الناس رهن المعالي، وابتلوا بالأمور العكية، حد يمينا حد شمالي، واصبح العقل في الوقت حيران. الله يخرجنا من هذه الحيرة ويردنا إن شاء الله إليه مرد جميل إن شاء الله. بركة سيدنا المهاجر وأصوله وفروعه إلى من أدركناهم من شيخنا الحبيب أبو بكر وشيخ الحب عبد القادر، وطلع إلى النبي، إلى هؤلاء الشيوخ والمناصب، وشيخنا وإمامنا في هذا الزمان الحبيب عمر. الله يمتعنا إن شاء الله به متعة كاملة، ويرزقنا كمال الأدب معه وكمال حسن الإمداد، باذل وقته وباذل نفسه باذل حاله، لكنه حمل راية رسول الله، حمل راية المهاجر. في وقتنا قد حمل رايات طه النويرة وسر مولى الكثيب، والحمد لله رب العالمين. والعافية.

ومقالهم يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا كان هو منهج المهاجر، جاء إلى هذا المكان الطيب المبارك لكي يجمع الناس على كلمة سواء، لكي يجمعهم على السلام، ولكي يجمعهم على الوئام، ولكي يجمعهم على المحبة، ولكي يجمعهم على الألفة. ولهذا دائما هذه المنهجية موجودة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لهذا كم نحن اليوم أيها الأحباب بحاجة إلى طهارة القلوب، بحاجة إلى التسامح، بحاجة إلى العفو، بحاجة إلى أن نعفو فيما بيننا، وأن نتصافح فيما بيننا، وأن نتسامح فيما بيننا. كم من أناس ربما يحضرون هذا المجلس وهم في قطيعة رحم مع أخوانهم، في قطيعة رحم مع آبائهم، في قطيعة رحم مع أمهاتهم، ربما مر عليهم عام كامل وهم في قطيعة والعياذ بالله جل وعلا، وربما ينتسبون إلى المهاجر، وربما ينتسبون إلى الفقيه المقدم. فنحن حينما نحضر هذه المجالس المباركة لابد علينا أن نراجع أنفسنا، لابد علينا أن نحاسب أنفسنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كم من ناس اليوم يتبعون أهويتهم ويتبعون شهواتهم ويتبعون أمزجتهم. يقول: إن كلمنا بكلمه، إن سلم عليه بسلم عليه، إن هذانا بهذه، وإن ما كلمنا ما بكلمه. ما هكذا الأدب، وما هكذا الاحترام، وما هكذا الدين. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يدخل الجنة قاطع رحم. فما بالك إذا كنت مقاطعا أباك، أو مقاطعا أمك، أو مقاطعا أخاك أو أختك، أو مقاطعا جارك، أو مقاطعا زميلك في الوظيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصم هم أعمى أبصارهم. لا شك أن الإمام المهاجر حينما جاء إلى هذه الأماكن المباركة لم تكن الأرض مفروشة له بالورود، كان ربما المنتقد له، كان المعارض له، كان ربما الذي يتكلم عليه، ولكن مع ذلك كان يعفو ويصفح. ولهذا تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها واصفة أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بفاحش ولا متفحش ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أين العفو والمسامحة اليوم فيما بيننا؟ أين المصافحة اليوم فيما بيننا؟ أين التراحم اليوم فيما بيننا؟ ربما الواحد اليوم حينما يكون بينه وبين أخيه سوء تفاهم ربما يمسك عليه سنة كاملة، وربما يموت هذا الشخص ويموت أحدهما، وربما يموت، وربما هذا إذا دفن ولحد في قبره يتمنى أن يعود لحظة إلى الدنيا لكي يسامح أخاه ولكي يطلب العفو والمسامحة من أخيه. هكذا يا أخواني الإمام المهاجر وهذه المدرسة مدرسة حضرموت علمتنا الصفاء وعلمتنا النقاء، ما علمتنا شيء اسمه غل ولا اسمه حقد ولا اسمه حسد ضد بعضنا البعض أبدا. لهذا دائما نسمع سيد الحي بكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا به، وهو دائما يذكرنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. ربما كم من واحد يجلس جنب أخيه وهو ربما بينفجر من داخله بغضا وحقدا وحسدا وكراهية. على ماذا؟ على ماذا أنت تحقد عليه؟ على ماذا أنت تحسد عليه؟ على دنيا ثانية، على فلوس، على مال، على منصب، على وجاهة، وكل ذلك زائل. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف علم الصحابة الكرام العفو والمسامحة. في يوم من الأيام دخل سيدنا عبد الله بن مسعود إلى السوق لكي يشتري بعض الحاجات، فوضع جيبه وضع نقوده في جيبه لكي يأخذ النقود، فوجد النقود قد سرقت، فاجتمع عليه بعض الناس
ما كيف يا ابن مسعود؟ قال نقودي سرقت. فقالوا له الناس: يا ابن مسعود ادعو على السارق، ادع على هذا السارق، ربي يهلكه ربي يدمره. مثل ما نحن اليوم ألسنتنا تلهج بالسب واللعن والشتم بدون أدب وبدون أخلاق، لكن هذا من رباه يا أخواني؟ هذا رباه رسول الله، هذا خدم رسول الله، هذا علمه رسول الله. ما تخرج من لسانه الألفاظ البذيئة مثل ما تخرج الألفاظ البذيئة من ألسنتنا اليوم، ما تخرج من لسانه الألفاظ النابية مثل ما تخرج من توجه إلى الله سبحانه وتعالى ورفع كف الضراع إلى الله عز وجل. استمعوا ماذا يقول. قال: يا رب، إن كان هذا السارق قد سرق النقود وهو في حاجة إليها، اللهم بارك له في حاجته، وإن كان سرق النقود وهو يصر على الذنب والمعصية، اللهم اجعلها آخر معصية يرتكبها في حياته. شوفوا كيف الأدب، شوفوا كيف الأخلاق. يقول سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما: من سبني في أذني اليمنى وطلب مني المسامحة في أذني اليسرى لقبلت مسامحته. هذا هو الدين، وهذه الأخلاق، وهذه مدرسة حضرموت، وهذا نقاؤها، وهذا صفاؤها. لا حقد، لا حسد، لا بغضة، لا شحنة، لا كراهية. هذا هو السلام، وهذا هو الوئام. ما أحوجنا ونحن نجلس هذه المجالس المباركة نعيد هذه القيم إلى بيوتنا، نعيد هذه القيم إلى مساجدنا، نعيد هذه القيم إلى شوارعنا، نعيد هذه القيم إلى ما بين البين، حتى إن شاء الله يهيئ الله لنا أسباب الخير والبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذه الساعة ساعة استجابة، وأن نجعل هذه اللحظات لحظات نور وخير وبركة وتنزل. ولا شك أن الأرواح الطاهرة تفينا وتدور بيننا، والأنوار في هذه اللحظات بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الذكريات العظيمة سنين عديدة وأعوام مديدة، وقد حقق الله سبحانه وتعالى النصر المؤزل لأمة الإسلام في شرق الأرض وغرب بها، وأن يهلك أعداء الدين وأن يدمر أعداء الدين، فأعداء الدين قد بغوا وطغوا واعتدوا. يا رب فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبلغهم فينا مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عنصاد في الحال ولو خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، والعفو منكم.

0: الحمد لله على ما سمعنا من هذه التوجيهات المباركات وهذه السقيا التي تنوعت للعقول وللقلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن في هذه الساعة ونتأمل في هذه الهجرة التي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمامها، كما سمعنا خرج من مكة المكرمة وعمره جاوز 50. من منا يترك بلده وقد جاوز هذا العمر إذا من الله عليه ويترك كل محبوباته؟ إذا صبر وتحمل، إذا تضحية مثل هذا الإمام المهاجر نفعنا الله به، وترك ما كان يصبو إليه كثير من الناس اليوم في هذه الحياة وجاهد في الله تبارك وتعالى إلى أن بزغ له هذا الفجر وهذا النور في أن يخرج إلى هذا الأرض المباركة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهم قدوتنا أيها الأحباب، قدوتنا في كل شيء، هم مدرسة نتعلم منها كيف نتعلم وكيف نتهذب وكيف نتقي الله تبارك وتعالى. إذا كنا نعلم أن المهاجر كاسم ومعنى قد بسط النبي عليه الصلاة والسلام مائدته لمن أراد أن يتشرف بها، من ترك ما نهى الله عنه، من ترك ما نهى الله عنه من قول أو فعل أو اعتقاد أو أي معصية صغرت أو كبرت، لأن هذه المعاصي تحجب عنا أنوار لذة العبادة. كما سئل الإمام وهيب ابن الوردي، سأله سيدنا عبد الله بن المبارك قائلا له: هل يجد لذة العبادة من يعصي الله تبارك وتعالى؟ قال: لا ولا من هم بها، لا ولا من هم بها. فكيف نوجد معنى لذة العبادة والطاعة اكتفاء لهؤلاء الأئمة الذين غمرهم الله بالطاعات وغمرهم الله بلذتها، فكانوا أهل ذكر وأهل صبر وأهل جهاد وأهل بذل للمال والروح، وكانوا مدرسة كما علمنا في كل شيء. ولا بد أن ندرس حياتهم وندرس منهجهم وندرس طريقتهم لنسلم من الغثاء الذي نحن نعيش فيه، ونسلم من هذه الفتن التي عصفت بالشباب وعصفت بكثير من أبناء أهل البيت أو غيرهم من الأسر المجاورة في هذا الوادي المطهر، ولوت مسارهم. ولو نظرنا إلى منهج هؤلاء لوجدنا أنه يحمل معنى السلامة لأهل البيت ومعنى السلامة والمحبة للصحابة ولمن آزر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين اللواتي آزرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ هذا الأمر وهذا المنشور وهذا العنوان في آية بينة ختم الله بها سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه. والذين معه، من معه؟ أزواجه معه، أهل بيته معه، أصحابه معه. وإلا إيش تفسير آخر غير هذا؟ هؤلاء هم أهل المعية لرسول الله. ماذا وصفهم؟ قال: أشداء على الكفار، أشداء على الكفار. كانت هناك مناهج للكفار أو آراء للكفار أو تخطيطات للكفار، يظهرون الشدة والتمسك بالدين فيما بينهم، رحماء بينهم، رحماء بينهم. المنصف المتأمل في سيرة الصحابة وأهل البيت الكرام لا يجد فيما بينهم إلا المحبة، لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يجي واحد من بعدهم بألف سنة وبيظهر لنا حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ويؤلب الناس على أهل البيت أو على الصحابة الكرام. منين جيت ومنين منهجك هذا الذي أتيت به؟ والرب سبحانه وتعالى يقول: رحماء بينهم، نشم عبير المحبة والمودة فيما بينهم. إذا قرأنا كلام الشراح للأحاديث أهل الإنصاف، إذا سمعنا عن أرباب الوعظ والتربية والسلوك والميراث الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نجد فيهم الشتم ولا السب ولا ريح الاستنقاص لأي فرد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأي فرد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نجد هذا عبكم المحبة والتواد والتعظيم فيما بينهم. وهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لنا معلنا للأمة: لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. وأرقبوا محمدا في آل بيته، أرقبوا محمدا في آل بيته. ننظر أيضا في آخر لحظات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حينما حوصر، من الذي وقف على بابه؟ من الذي حرسه؟ إنهم أهل بيت رسول الله، الحسن والحسين وسيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر من سيدنا علي بن أبي طالب. هذه المعلومات ومثلها كثيرة مما تنمي عندنا أو نفهم كيف كانوا عايشين. ما هو التصور الذي نراه في في في في فيما يقرأ وفيما ينشر كأنهم وحوش في غابة، وكأن الكل يريد ينتقم وينتقص من الآخر، وربما يتطور الأمر إلى هتافة أو غير ذلك في صلاة. منين؟ لماذا يريدون أن يصوروا لنا أصحاب رسول الله بهذا التصور؟ لأجل يهدم الدين، ما لنا قدوة. لماذا يريدون أن يصوروا لنا أهل البيت بأنهم بهذا التصور؟ من أجل إذا رأينا أسانيدنا وجدناها تتصل إليهم نقول هؤلاء عندهم لوثة، ما عندهم روية، ما عندهم أدب، ما عندهم سلوك، فهم يتعاملون مع من يعايشونه بالإقصاء وبالتهميش وبالسباب وباللعن وغير ذلك. هنا إذا رأينا أن هؤلاء ليسوا هم قدوة لنا، قلنا وين قدوتنا؟ نظرنا إلى من يلمعونهم لنا ويقول هؤلاء مراجعكم، وهؤلاء أئمتكم، ومنهج المهاجر بيمسحونه، ومنهج من بعده ومن قبله ما يريدون ننظر فيه ولا نتأمله. لماذا؟ لأن ما فيه السلامة وما فيه الوحدة وما فيه ما نص عليه القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. منهج العبادة لله سبحانه وتعالى ما يريدون أن يقوم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هو واجبنا أن نصلح بين أخوين، بيننا البين، ونترك الحقد والحسد والبغضة والتنافر الذي ربما يرى في حركات ويرى في كلمات ويرى في كتابات وفي رسائل، ونحن بحاجة إلى ما هو أولى منه، إلى أولادنا، إلى الفراغ الذي يقتلهم، إلى السموم التي تتسرب إليهم. انظروا في صلاة الأولاد، هل هم يخشعون فيها؟ يحضرون فيها، يتلذذون فيها، يرون فيها شيء من القرب من الله، يرون حاجتهم فيها، يرونها سبب لقضاء حوائجهم وتفريج همومهم. أوعد نحن ما وصلنا إلى هنا، أوعد نحن ما نريد نرتقي إلى هنا، ما نريد أن نعي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعانة، نطلب بصلاتنا وبتقربنا إلى الله فرد تفريج الكروب، قضاء الحوائج. يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري ونختم بها، يقول: علم ضعفك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك يعني في الصلاة فكثر أمدادها. كثيرة المدد، كثيرة العطاء، كثيرة الخير الدنيوي والبرزخي والأخروي. كيف ننمي هذا؟ نشتغل بواجبنا في الأولاد وفي البنات وفي الأسر ليقوموا بمعنى هذه العبودية لله التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ونترك هذه العوائق وهذه المواضيع التي ما من شأنها إلا أن تكدر الخواطر وتصور لنا تصورات خاطئة عن أسلافنا وعن أرباب المنهج وأرباب المعرفة وعن أرباب السلوك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا والمسلمين، ويرحمنا والمسلمين، ويجمل أحوالنا دائما أبدا، ويجعل من هذه الاجتماعات المباركة وهذه الحوليات الطيبة وهذه الوجهات العظيمة فرجا عاجلا ولطفا شاملا ونصرا وتأييدا للمسلمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلة، ولا تجعل للنفس ولا للهوى في كل حال علينا سبيلا، خذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قمت بالسلام.
1: ولله رب الحمد والشكر والثناء على نعم المشكور.
2: الحمد لله رب العالمين، مالكهم وخالقهم ومقلب قلوبهم، ومرجعهم إليه أجمعين. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شرفنا باعتقادها وقولها واليقين بها على يد أكرم من قاله وأعظم من قاله وأعظم من اعتقده، ومن انتشرت أنوار اعتقادها ويقينها في قلب أرضي ولا سماوي إلا وكان نوره الواسطة فيها، على يد محمد. بعد بروزه إلى عالم الدنيا في قالب إنساني وفي شكل آدمي، أما حقيقته فقوقع مسألة الإنسانية والملكية والجنية والجمادية وجميع الكائنات، ماله فيها مجانس، ماله فيها مماثل، هو النور الأول وهو النور المؤبد، وهو محمد وهو أحمد وهو حبيب الواحد الأحد، وهو الذي قال بلسان الصدق في ذكر بعض ما أطلعه الله عليه من فضله عليه، بعض ما أطلعه الله عليه من فضله عليه: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. يا ربي صلي عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وهذا تعبير عن بعض ما أعلمه الله من فضله عليه. بقي عنده شيء يعلمه ما تحدث عنه، والذي لم يعلمه مما خبأه الله له أكبر مما علمه، وعلمك ما لم تكن. ثم أبهم الأمر على الكل، قال: وكان فضل الله عليك عظيما. هات العظمة في ميزانك، والعظمة في ميزان الإنس والجن، والغل له عظمة في ميزان الفوق، له فضل عظيم، ما هو بميزاني أنا ولا بميزان الملائكة والإنس، بميزانه هو تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن سر الغوص على سر ذلك الفضل العظيم، اختصت الأمة العظيمة بعظماء يغوصون على أسرار معاني الخطاب الإلهي والإيصال الرباني بواسطة النبوة للمعاني التي يريد الله من عباده أن يعتقدوها ويؤمنوا بها، والأعمال التي يريد منهم أن يعملوها، والأخلاق التي يحب منهم أن يتخلقوا بها، وبيان ما لا يحب اعتقادا وقولا وفعلا، وبين ذلك كله على لسان خاتم النبوة والرسالة والذي أرسل رحمة للعالمين وأرسل لجميع العالمين كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وحفظت أسرار هذا الخطاب في خواص أولي الألباب من آل البيت والأصحاب، ومن ارتفع شانه لدى رب الأرباب بما تفضل عليه من وعي وفهم خاص مندرج في انطواء في هؤلاء الخواص المنطوين في محمد الذي أوجب الله الانطواء فيه على كل من آمن وأسلم، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ويقول في بلاغه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والكلام العظيم ما أسرع ما يمر على ذهنك أو لسانك أو تسمعه من ذا أو ذاك، ولكن أن يكون في الحقيقة والذوق هواك تبع لما جاء به شان كبير فخم ضخم، يقتضي انتزاع ذرات الهواء من إراداتك كلها ومن نياتك كلها ومن حركاتك وسكناتك كلها. أتظن أنه أمر هين؟ ما أعظمه، ما أكبره، وإنما يوصل فيه إلى درجات على أيدي هؤلاء المربين والمزكين. ومن لا سحب في زمانه شيخ عارف مرت حياته وهو معدود في المفلسين. مهما ادعى من علم هو مفلس، مهما ادعى من فكر هو مفلس، مهما ادعى من تخطيط وتنظيم هو مفلس. إذا ما صحب شيخ عارف مكين، أبى الله تعالى أن يبذل هذا الخير إلا من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابها، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو باق في أداء هذه المهمة، إذا غاب شخصه فالذي يتلو الكتاب من ناب عنه بتلاوته، والذي يزكي من ناب عنه بتزكيته صلى الله عليه وسلم، والذي يعلم من ناب عنه بتعليمه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس كل أحد، وإن تلا الآيات تاليا لها عن حقيقة نيابة عن رسول الله، ولا كل أحد، وإن ادعى التزكية وتصفية نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كل أحد، وإن ادعى التعليم والعلم نائبا في المقام عن محمد، ولكنها خصائص المخصوصين بفضل الله تعالى الذين أمر الخلق أن يقتدوا بهم ويتبعوهم، وأن يحرصوا على معيتهم في خطاب واسع من حضرة الواسع صريح في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتحمل هذا، يحمل هذا الخطاب معاني كبيرة تحدث عنها سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، أن الصادقين ما دام القرآن موجود فلن ينقطعوا، وإلا يأمر بشيء أمر ما له وجود كيف يعني؟ أليس هو الحكيم؟ أليس هو العليم؟ ثاني، أن كل صادق في البحث عنهم يهتدي إليه، ولا يقول أنا منهم ما عرفتهم، فيأمرك تتابع صادقين ما تعرفهم، تتبع هواء، تتبع جدار، فين تروح؟ لا لا لا لا، ما أمرك باتباعهم، هو يجدهم ويبدي العلامة والسيمة عليه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم التواضع وقطع كل قاطع، أحوالهم مشهورة وفي الكتب مسطورة. التاركون الدنيا الفانيون الأحياء، ذكرهم عبادة تحصل به الزيادة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ما هو اللي إذا رأيت صورة أحدهم، إذا سمعت ذكر أحدهم تحس في قلبك شيء، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى مسلسلة عنهم أسانيد وأخذهم كما سمعتم، عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وقامت هذه المعاني الشريفة والدلالات الدقيقة المنيفة في الأمة بالأصفياء والأتقياء في شرق الأرض وغربها، وخص الله اليمن عموما ثم حضرموت وواديها خصوصا بأعداد كبيرة من أولئك السالكين تلك المسالك والغائصين على معاني خطاب الإله المالك، والمدركين لأبعاد منه ودلالات كبيرة واسعة تضيق عنها أفهام أكثر العقلاء وأكثر البرية. ولكن الله يبين لمن يشاء ويهدي من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وما سمعتم في أحاديث أحبابنا عن الكلام عن هذه الحقيقة أو حول هذه الحقيقة العظيمة، وأن نبينا يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، غلاه يحرفون، وتاويل الجاهلين، تفسير على غير علم، وانتحال المبطلين. أهل الباطل ينتحلون انتحالا، الأسماء بلا مسميات، الشعائر والألفاظ والظواهر والباطن ماشي انتحال، منتحل من أصله ما له أصل. فكل هذه البلايا الخلف ينفونها، الخلف الصالح ينفونها، العدول، عدول كل خلف، وهم ورثة من سلف ينفونها، فمن اتصل بهم انتفت عنه، ومن ضعف اتصاله بهم نالوا من الجاهلين تأويل، ووصلوا إليه من المنتحلين باطل، ووصل إليه من الغالين تحريف، وتخربط من هنا ومن هناك. من لا صاحب في زمانه شيخ عارف مكين، مرت حياته وهو معدود في المفلسين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الخطابات الإلهية لناخذ من زادا من مثل هذه المجامع في فرار إلى الله أمرنا به، وهو معنى الهجرة. وسمعتم أن الله شهر اسم هذا الرجل في العالم الدنياوي شرقا وغربا بالمهاجر إلى الله، ولا بدا في واحد كتب المهاجر إلى حضرموت، ولا المهاجر إلى اليمن، ولا المهاجر إلى الحرمين، المهاجر إلى الله. صحت هجرته إلى الله، وصح وصوله إلى الله، وهو الأمر الذي أمرنا نحن به. ففروا إلى الله، يقول الله على لسان نبيه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وطريقة الفرار: لا تجعلوا مع الله إلها آخر. أدق الإله الآخر الهوى، الهوى ما عاد يخليك تعرف تفر، تفر إلى هواك ما إلى ربك. ها، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا هوى ولا دنيا ولا شهوات ولا سلطة ولا مظاهر ولا رغبات نفس، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. صلى الله على النذير المبين. وقد نصحت في نذارتك وأحسنت البيان يا نذير، وأبنت، فنعم المبين أنت للنذر، ونعم المبين أنت للبشرى، ونعم المنير مبين أنت للطريق القويم والصراط المستقيم. عليك صلى الله أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آلك وصحبك ومن سار في دربك. بهذا توقنون أنكم أمام هذه الحبال الممتدة بالمعاني الواسعة والأسانيد القوية والإرث المحقق الذي هو خلاصة في هذه الأمة، اجتمع على أصله الصديقون والمقربون الذين أبرزهم الله في مختلف القرون الماضية، في الحرمين أو في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في المغرب أو في أفريقيا أو في بقية أنحاء الأرض، اجتمعوا على هذه الأصول التي ينازعنا فيها اليوم الرعاع، ومن أخذ بيد أهل سياسات، ومن أخذ بأيدي أهواء ويريد أن ينازع ويريد أن يخاصم ويريد أن يصحح ويريد أن يجدد، وهو المبدد المبدد في ذاته، وهو البعيد المبعد لمن أطاع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلا مدرسة حضرموت ولا سر مدارس أهل السنة المنتشرة في الشرق والغرب محتاجة إلى منتحل، ولا محتاجة إلى جاهل، ولا محتاجة إلى غالي منحرف يأتي إما باسم أهل البيت يسب الصحابة، وإما باسم أهل السنة يسب أهل البيت. مدرسة السنة غير حاجة لهذا، ما عندها سب لا لآل البيت ولا للصحابة. وباسم السنة بتجي تعلمنا أن السنة أبغض البيت نبي، أعوذ بالله من غضب الله. وباسم محبة أهل البيت بتعلمنا أن أنتحل، والعياذ بالله تعالى، بطلان السب لهداة الأمة وأوائلها في دين عرفنا فيه المنهيات والمحرمات، يتحدث عنها بالصراحة ويقول في حديث السباب المسلم: فسوق، تدعوني إلى الفسوق وتقول إن أنا بقع من المقربين والعارفين. فسوق، تدعونا إلى فسوق، مذاهب قائمة على فسوق.
3: تعرفين فسوق؟
2: سباب المسلم، فسوق من ذا ومن ذا، ينطوون على شحنة وبغضة في قلوب لأن ما تربوا وما جلسوا بين يدي مربين ولا تزكوا ولا أحسنوا النظر إلى وجوه المزكين. لو أحسنوا مع الله النظر إلى وجه مزكي ما أخذتهم هذه الفتنة ولا وقعوا في هذه البلية. تقوم أمورهم على باطن غل وباطن حقد وعلى سب، كلها منهيات عنها بنص القرآن ونص السنة الصريح. فكيف يكون حق مبني على منهيات، مبني على محرمات، مبني على دسائس نهانا الله ورسوله عنها، تريدنا اتجند معك لأحمل هذه المنهيات ثم تمدحني ولا تعطينا مرتب؟ لو جبت لي ملوس الدنيا من طرفها إلى طرفها ووقعتني في هذه القاذورة لا أهلكتني، وإن تبعتك فقد خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والعيش سالما بسلامة القلب في منهج الصالحين الصادقين لحظة أعز من الدنيا وما فيها، وأعز من ملكها وسلطانها. ولقد عرفتم مضي هؤلاء الأكابر على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وهذا الذي ينازعوننا فيه، شيء باسم السنة وشيء باسم الجهاد وشيء باسم المحبة لآل البيت، وينازعوننا إما في مسائل توسل وإما في مسائل سب وشتم وأمثال ذلك مما يقومون عليها تشديد وتفكيك وتفريق وبعث شحنة وجندية لإبليس الذي بضاعته التحريش. خلاصة المذهب تحريش، لأن الرئيس معروف حقه، الرئيس حق المحرشين معروف، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. وعقل بعقلك، كل مذهب المفاد حقه بعدين يحرش بينك حتى وبين قرابتك وبين صحبك، ففضلا أن يحرش بينك وبين أكابر الأمة وخيارها وسلسلة سندها. اعلم أن هذا شيخه واحد اسمه إبليس، انتبه لنفسك، لا قرآن ولا سنة، هذا لعب بكتاب الله، هذا تحريف، هذا تأويل باطل، هذا انتحال، هذا انتحال للدين. أرباب الدين أرباب الخضوع والخشوع، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالجهد حقك هذا اللي بذلته في شان الفكرة دي اللي لعبت بك وقمت من شانها، لو بذلت عشره في خضوع لله وفي حلوة مع الله لهتديت ولا نورك ولا أخذ بقلبك. تعالوا إلى هذه الجهود التي تبذلونها واقعكم وفي محيطكم وأسركم، متقاطعين ومتخاصمين، جاهلين بأمر الدين، وشباب معرضين للمخدرات ولل مسكرات، بنات معرضات للتبرج وأن يستعمل وأن يستعمل بضاعة سوء يلعب بهن. تعالوا تعالوا بجهدكم، خلونا ننقذ الأمة من هذه الورطات، من هذه المصائب. ربما كانت في بيته نفسه هذا الذي يصلح له شاط، يدخل ويخرج، بيقوم وما أدري إيش، بيطلع وبينزل. ها أه؟

والعياذ بالله تبارك وتعالى ما عنده صدق. لو عنده صدق مع الله لكان التفت إلى ما هو أوجب عليه، ولما هو أهم، ولما هو أقوم في صلاح نفسه وصلاح هذا الدين وصلاح هذه الأمة. وشان الجهاد في سبيل الله نعتقد ونوقن أنه فريضة قائمة لا يبطلها عدل عادل ولا جور جائر، ولكن قوامها ألا يكون غرض إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. وكل دافع دون ذلك فما هو في سبيل الله ولا هو جهاد في سبيل الله. باسم الجهاد في سبيل الله يريدون المسلمين يتطاحنون فوق تطاحنهم، يتباغضون فوق تباغضهم، يتقاتلون فوق تقاتلهم. هذا هو جهاد في سبيل الله؟ هذا جهاد في سبيل الله؟ جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وكان يقول لهم الحب بكر عليه رحمة الله المشهور: ما تظنوا بنا جبن ولا بنا خوف على من الموت ولا من غيره. إذا بدت بادية الجهاد على وجهه نحن الأوائل ونحن القدام الناس نقدم فيها، ولكن تريدون نحلل لكم ما أحرم الله؟ تريدون أن نحسن لكم ما هو قبيح عند الله من ضرب بعضكم البعض سياسة وهوى وتبعا للسلطة ونسميه جهاد؟ هم أمنا على حكم الله، هم أمنا على وحي الله، ما يلعبون به، ما يبتاع بدراهم ولا يبتاع بوظائف ولا يبتاع بحكم ولا يبتاع بولايات. وقد حذر الله من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولعنهم في كتابه العزيز جل جلاله. فالقوم أمنا ما يقولون للباطل حق ولا للحق باطل، ولا للواجب حرام ولا للحرام واجب، ويعرفون مسؤوليتهم أمام الحق في كل ما يصدر من ألسنتهم ومن كلامهم. بذلك رأيتم هذا المعنى فأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائلين كرام السجايا أردفت بكرامي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم وجدتموه يقول: مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم فليسأل المترام. هذا كتبه قدامك. إيش قال عن الصحابة؟ إيش قال عن آل البيت؟ إيش قال عن التوسل؟ إيش قال عن الجهاد؟ روح اقرأ. والذي قاله قاله من قبله، من أول من ألف في هذا من أهل هذه المدرسة عندنا، مثل الإمام العيدروس وأخيه الشيخ علي، ومن جاء من ذريتهم الشيخ أبو بكر بن سالم، إلى أن برز الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومن كان في مدرستهم من غيرهم ممن كتبوا وألفوا مخطوطة أو مطبوعة، ارجع إليها تجد صراط واحد مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي ذكره هذا الإمام الحداد، إذا عرضناه على شيخ عبد الله بن محمد عباد القديم يكون الجواب هو نفسه، الكلام نفسه. إذا عرضنا على الشيخ معروف بجمال هو الكلام نفسه، الجواب نفسه. إذا عرضنا على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي هو الكلام نفسه. ومن قبلهم من بعدهم، ما هم اللي حضرموت ولا أهل مدرستها. اعرضوا على الإمام النووي، اعرضوا على فخر الدين الرازي، اعرضوا على أكابر المفسرين والمذاهب الأربعة عليهم الرضوان وغيرهم. هذا هو الجواب، وهذا المسلك، وهذا هو السبيل. هم السواد الأعظم، والكتاب معهم، وآل البيت معهم، والسند معهم عليهم رضوان الله تعالى. فيباع هذا بإيش؟ كل من تحل شيء بعد مرور القرون يجون يلعبون علينا باسم الدين. ويا أيها المتنازعون بغير اسم الدين، أنتم أسلم من المتنازعين باسم الدين، ولا تخلون من خطاب، ولا تخلون من محاسبة على ما أنتم عليه. وإن كنتم أسلم، أنتم أسلم من هؤلاء الذين ينازعون الأمة باسم دين الله تبارك وتعالى. ينازعون من أجل سلطة ومن أجل أموال وثروات، يضربون بينهم. قد الدول الكبرى حقهم على هذا متنازع.

الدين ولا للدنيا، لا للدنيا ولا للآخرة. تريد إصلاح دنيا وآخرة من عند غير رب الدنيا والآخرة يا أبله يا بليد، والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح المعاش وصلاح المعاد، وقص على معانيه العظيمة من طرق هؤلاء القوم وما خلف فينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وما ترك فينا. فالله ينقذنا وينقذ الأمة، ونتوجه بهممنا في أول عامنا هذا أن نفر إلى الله، ونعلم الفرار إلى الله أهلنا، نعلم الفرار إلى الله أولادنا، ونعلم الفرار إلى الله أصحابنا، ونقول لهم أمر من عند الله جاء ففروا إلى الله. الفرار ما بغانا أطلع على طائرة ولا على صاروخ ولا على هليكوبتر ولا على مسيرة ولا غير مسيرة. فر إليه، ابعد هواي، ابعد كبري، ابعد عن عجبي، ابعد عن حسدي، ابعد عن غشي، فرار، فر إلى الله، ابعد من هذه الوساوس وهذه الغشوش. وعجزت قدامك، قدامك المصلحين، أنت ما تقدر تطحن طعامك توديه للطاحونة، أنت ما تقدر تصلح جهازك توديه للمهندس، وربي يصلح مهندسين وطواحين للطعام وللأجسام، وما صلح شيء طواحين ولا مصانع ولا مهندسين للقلوب والأرواح. إذن بخيل؟ لا لا لا لا، والله ما هو بخيل، هو الأكرم وهو العظم. وقرب إليهم وطلبهم تجد مكان، يقولون لو صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب، وجد الشيوخ اللي بيصلحونه على الباب بيلاقونه بصدقه إذا صدق مع الله تبارك وتعالى. الله ينظر إلينا وإلى الأمة، الله يجعله عام فرج، يجعله عام رفع للضيق والحرج. يقولوا لهؤلاء مدرسة حضرموتها وكغيرها يستغلونها ويريدون يدخلون إليها سواها. يقولوا ما هو أول واحد فكر هذا التفكير؟ أنتم وجاءوا قبلكم كثير وفكروا وشوفوهم انطحنوا، وبغيتوا الطحين وراهم توكم. والأمر الواقع آية أمامكم ودليل أنه وفي وقت مقبل سيزداد الإقبال من آل الشرق والغرب عربا وعجما على هذا الإرث وعلى هذا النور وعلى هذه الطريقة، وينتفعون بها، ولن يكون في التصدر فيها ولا في إمامتها لا مغالي ولا منحرف ولا منتمي لطائفة ولا لاعب بشان المدرسة ولا من لم يتصل بالشيوخ قط قط قط قط. إذا قضى أمر ما عاد حد يقدر يبدله، ما عاد حد يقدر يغيره جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا جاءت العلامات الكبرى وإلا فنرجو أن يقوم بنصره. فروع من البيت المصوني نوامي عليهم رضوان الله، واجعلنا الله وإياكم من الصادقين، وألحقنا بالصادقين، اجعلها ساعة نظر رباني يا رحمن، تصلح به الوادي والنادي وحضرموت واليمن والشرق والغرب، وتصلح الراعي والرعية، وتدفع عنا الأذية، وترزقنا الفرار إليك والهجرة إليك. ما نهيتنا عنه في الأعين ارزقنا الهجرة عنه، ما نهيتنا عنه في الأسماع ارزقنا الهجرة عنه، ما نهيتنا عنه في الفروج والبطون ارزقنا الهجرة عنه، ما نهيتنا عنه في الأيدي والأرجل ارزقنا الهجرة عنه.

أتنا يا الله بسيد أهل الهجرة، لا تجعل فينا أحدا ولا في من يسمعنا إلا أكرمته بأن يهجر ما نهيت عنه في باقي عمره حتى يلقاك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حتى نلحق بالمهاجرين إلى الله والفارين إلى الله جل جلاله. أكرمنا بذلك واسلك بنا أشرف المسالك، واجعلها ساعة إجابة والدعوات مستجابة، بلغنا فوق أمالنا وارفعوا حاجاتكم إليه، ناظر إلى قلوبكم وأبواب القبول مفتوحة. اللهم جد علينا، اللهم انظر إلينا، طهر بواطننا، صفنا عن أكدارنا وعن عيوبنا وعن ذنوبنا. يا رب فرار إليك صادق وهجرة إليك بالكلية حتى توصلنا إليك وتدلنا بك عليك وتجعلنا بإذنك.

0: من الموصلين إليك يا الله. أصلح البلاد والعباد، وادفع الضر والفساد، ورد كيد أهل الكفر والعناد، وحول الأحوال إلى أحسنها يا كريم يا جواد. والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك.

ايوه على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت.

0: وإننا نطمع برحمتك الخاصة
1: فلا تحرمنا
0: فظنونا جميعا وسيلتنا إليك
1: فلا تخيبنا.
0: آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب
1: منا بالغفران
0: والموسيا
1: بالإحسان
0: والسائل
1: بما سأل
0: والمؤمل
1: بما أمل
0: أن تجعلنا من

0: ومن شر رحمتك على عبادك المؤمنين
1: أجمعين،
0: وفي شر المعتدين
1: والظالمين،
0: وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأمطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعارك.

خادمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمة القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم منك بخير أجمعين. وصل اللهم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه.

0: أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين.
1: تقبل الله لك المخلصين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل هذه الدعوات وعجل لنا بالإجابة، واجعل هذه الساعة من أبرك الساعات، واجعل سرها جم ودرها جم ونورها جم، وأن الله لا يخرجنا إلا بذل موفوق المعموق وحاجات مقضية وتبعات نتحملها، ومن خلفناه من أهل ومحبين وأهل وأخوان، أن الله يقسم لهم بأجزر أو أجزر نصيب، وأن الله يجعل عليكم حراسة من المولى سبحانه وتعالى في عودتكم إلى دياركم وفي حلكم وترحالكم، إن شاء الله تكون لكم رعاية خاصة وحراسة خاصة من المولى سبحانه وتعالى. وعلى الأسماء المباركة أحمد المهاجر إلى الله، ابن عبد القادر بن أبو بكر بن علي مشهور، وسعيد بن محمد بن سعيد جبل، وزهرة بن سعيد حسين بن أحمد بن هادي العيدروس، وأحمد بن عمر بن عبد الله بن عبد القادر الحبشي، وفاطمة بنت عمر بن أحمد بن الأسعد، أن الله يجعلهم من أولاد السلام وينبتهم نبات حسن، ويجعلهم عونا على تربية أهلهم لهم، وأن الله يجعلهم وقاية من الله سبحانه وتعالى، يهديهم إلى سواء السبيل، ويجعلهم طريقهم طريق خير، ويجعلهم من أهل الخير، ويوفقهم الخير، ويجعلهم من أعيان أهل زمانهم، وأن الله يبارك لأهلهم ويعينهم على تربيتهم ويسهل أرزاقهم ويجعل أرزاقهم يسرى في كل وقت وحين، وأن الله يسهل أرزاقنا ويجعل لنا ويغنينا عن من سواه، ويجعل كل منا يحسن إلى الآخرين على هذين وعلى كل صلحة.
2: فتح روح سيدنا وبينا حبيبنا شفعنا رسولنا محمد مقدم محمد صاحب العظمة مهاجرنا موصولي ومفروع من ذريات اليمين، ثم روح الحبيب بكر المشهور بكر بن علي المشهور وأولاده وجميع سادتنا بعلي ومواطن خاصة ومواطن مسلم عامة ومواطن الحاضرين جميعا بحق أنبياء مسرهم، ربي يحفظ علمائنا وأهلنا ويحفظنا وإخواننا ومن كل شر فوقنا وكل خير، وجميع المتقدمين والمكثرين والرحمين بعائلتي ومدر مددهم، وانفعنا بركاته من سراء المنوار المعلم حازم الدين والدين والآخر، ونيت الله يصلح به صلاح وصلاح عن سلام المسلمين وعليك بألاك وصلاح عن سلام المسلمين، ويبارك في جميع المشاركين في هذه الحولية المباركة، ويعلم أهل الخير فوقهم كل خير، جميعهم كلهم على الآفة والصحة كاملة، وعلى هذا النية وعلى من هو سلامنا الصالحين، ويعطوا كل سائل منهم مسؤولة على مرضى الله ورسوله، على مفرين اتصاله وخاتمه إلى حضرة النبي.
3: الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: لا يمكن لأي دولة أن تكون ناجحة في كل شيء، أو متخصصة في كل شيء، أو متميزة في كل جانب، وهذا في الحقيقة خطأ تقع فيه بعض الدول التي تريد أن تتميز في كل الجوانب وتستحوذ على كل جانب من جوانب التقدم، وهي هنا إما أن تفشل وإما أن تكون ضعيفة الأداء في هذه الجوانب جميعها. أما الدول الناجحة فتلك التي تركز على جانب معين، تضع فيه إمكاناتها وقدراتها وتكرس فيه جهودها حتى تتميز على الآخرين فيه. دولة استونيا على سبيل المثال تخصصت في الجانب التقني والخدمات الإلكترونية حتى أصبحت توفر الحلول الرقمية لبلدان العالم، وهذا التخصص التقني قد وفر لشعب هذه الدولة التي استعادت استقلالها عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفر لهم الوقت في تخليص معاملاتهم وإنهاء خدماتهم دون التفكير في بيروقراطية الدولة. والدخول في تخصص كهذا في فترة 3 عقود يهيئ لها الدخول إلى بوابة المستقبل، حيث لا يمكن أن تدخلها أي دولة تعاني من أمية التقنية. الأمية اليوم ليست معرفة القراءة والكتابة، بل هي امتلاك المعرفة الواسعة في العالم الرقمي. أصبحت استونيا مثلا للدول الأخرى في أن تمتلك كفاءة من أجل المستقبل، وبلغت مستوى عاليا في الرقمنة حتى أطلقت على نفسها لقب استونيا الإلكترونية أو إستونيا. وفي الحقيقة عالم اليوم يعتمد في جميع جوانبه على الحلول الرقمية، لأن التقنية دخلت في كل مجال فأصبحت هي معيار الكفاءة في أداء الدول والتقدم في إنجازات الحكومات. يعني أن الحكومات المتقدمة هي التي تكون قد أوجدت حلولا رقمية في مختلف القطاعات، وعلى عكسها فالحكومات المتخلفة هي التي تعاني من التأخر في استخدام التقنية وفقدان الحلول الرقمية. وحين نتحدث عن موضوع مهم للغاية في إدارة الدولة وهو الحوكمة، فقد سخرت استونيا خلال السنوات الماضية حلولها الرقمية من أجل رفع كفاءة الحكومة في الشفافية والمراقبة، مما أسهم في تحسين النمو الاقتصادي من خلال ترقية التواصل الإلكتروني في جميع القطاعات وتوثيق الصلات بينهم. استونيا التي كان تعداد سكانها في التسعينات لا يتجاوز 1.3 مليون نسمة وتفتقر إلى وفرة الموارد الطبيعية، رسمت لها طريقا إلى المستقبل يعتمد على الكفاءة والابتكار. يعني أن هذه الدولة لم تضيع وقتها في هذا المشروع أو ذاك، بل أنها شخصت وضعها ورأت أنها لا تمتلك وفرة بشرية ولا تمتلك وفرة موارد طبيعية، وفكرت في أمثل الطرق حتى تصنع رفاهية شعبها، ووجدت أنها يمكن أن تعتمد بهذه الإمكانات المتواضعة على الكفاءة والابتكار، أي أنها

0: لا تعتمد على الكم، فهي لا تمتلك الكم، ولكنها تعتمد على الكيف. هذا التوجه الرقمي لإستونيا جعلها تتصدر الريادة في الابتكار الرقمي، وذلك من خلال منتجات وخدمات لم تنفع إستونيا وحسب، ولكنها أيضا ساهمت في تطوير مجتمعات أخرى. وفي الوقت الذي كانت دول أخرى تشعل ثورات تدمر مواردها وتحرق أراضيها وتبيد سكانها، كانت ثورة إستونيا الرقمية تدفع هذا البلد إلى الصدارة وتفتح أذرعها لتحتضن شركات التكنولوجيا الناشئة، حتى وصفت بأنها أفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة، وأصبحت شركاتها الرائدة مثل نورتال وغارد تايم وغيرهما من الشركات تقدم المشهورات في مجالات الكفاءة وتقديم الخدمات بسلاسة لحكومات الدول من خلال أفرعها في تلك الدول ومنها منطقة الخليج. وإذا تتبعنا كيفية وصول إستونيا لهذا المستوى العالي من استخدام التقنية في جميع قطاعاتها وخدماتها ومنتجاتها، نجد أنها اهتمت بتكنولوجيا المعلومات في التعليم وركزت عليه، حتى أصبح أبناء إستونيا متفوقون في هذا المجال عالميا. ونظرا لدخول العالم الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الذكاء الاصطناعي، فقد كانت إستونيا سباقة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي يحظى بأولوية على المستوى الوطني في إستونيا. ومن أجل ذلك فقد أنشأت إستونيا فريق عمل من الخبراء لصياغة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وأسندت إليه مهمة أن يضع إطار قانوني مناسب للتمكين من استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث تتحول إستونيا إلى مختبر لطرح حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في السوق وعلى أرض الواقع. في أقل من 30 عام منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، تستطيع إستونيا أن تتفرد بالصدارة في الحلول الرقمية وتصديرها لدول متقدمة أخرى، بل وتقديم استشارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات لدول أخرى، لتقدم درسا عظيما في نهضة أمة. ومفاده أن التقدم لا يقتصر على كثرة السكان ولا على وفرة الموارد، وإنما على الكيفية التي يتم توظيف الموارد البشرية والطبيعية بها من أجل نهضة أمة.
1: نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
1: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب، ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عمن يؤويه ويحميه بين قبائل العرب، واجتمع في موسم الحج بثلاثة من قادة قبيلة بني شيبان الواقعة بين الفرس والعراق، كان أبرزهم المثنى بن حارثة. قال لهم رسول الله: هذا هو الإسلام الذي يساوي بين الرجل والمرأة والحر والعبد، ويؤكد لكل الخلق أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
2: والله يا أخا قريش، إن دينك يدعو إلى مكارم الأخلاق، ظلمك قومك لما حاربوك.
3: ولكننا لا نستطيع أن نترك ديننا ونعتنق دينك في جلسة واحدة.
2: دعنا نرجع إلى قومنا فنتشاور معهم في أمر دينك الجديد.
1: نظر الرسول إلى المثنى بن حارثة وسأله عن موقفه. وأنت يا مثنى؟
4: والله يا أخا قريش، قد استحسنت ما تقول، وإني على استعداد أن أحميك من العرب إذا حاربوك، ولكني لا أستطيع أن أحميك من الفرس لأنهم الأقوى، وقد علمتني الحياة أن الحق دائما مع الأقوى.
1: قال الرسول: علمنا ديننا أن الحق مع صاحب الحق، سواء كان قويا أو ضعيفا.
4: لا أفهم ما تقول، ولكن إذا أردت أن نحميك فلن نحميك إلا من العرب.
1: قال الرسول: لا والله، لا أستطيع أن أعاهدكم على ذلك، فلا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
3: ما أجمله من طعام شهي.
2: لماذا لا تأكل يا صديقي؟
4: لست جائعا.
3: الطريق أمامنا طويل حتى نعود إلى بلادنا.
2: دعه يا هانئ، يبدو أنه ما زال يفكر في كلام محمد بن عبد الله.
4: نعم أفكر فيه، أعلم أن انتصاره على أعدائه صعب للغاية، ولكن أمر هذا الرجل غريب حقا. كان يمكنه أن يقبل حمايتنا له من العرب ثم يبحث عن آخرين يحمونه من الفرس.
3: في رأيك لماذا لم يفعل ذلك؟
4: لأنه صاحب مبدأ.
2: مبدأ؟
4: نعم، ألم تسمعه حين قال: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
3: وماذا يعني ذلك؟
4: يعني أن دينهم لا يقبل المساومة ولا المداهنة، وهذا هو سر تمسك أصحابه به.
2: ليتمسكوا بدينهم كيف شاءوا، ولكننا لا نقدر أن نحميهم من الفرس بأي حال.
4: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
3: المثنى في منزلي، إنه شرف كبير.
4: جئتك في أمر مهم يا هانئ، وأرجو أن يتسع صدرك له.
3: تفضل يا صاحبي، صدري متسع لك في كل الأحوال.
4: كنت بالأمس في منزل أرملة أخيك وأولاده.
3: ها؟ ولماذا زرتها؟
4: هي التي طلبت زيارتي، أرادت أن تشكو لي مما فعلته أنت بها.
3: وماذا فعلت؟
4: استوليت على أرض أخيك وماله بعد وفاته، ولم تترك شيئا لزوجته وأولاده.
3: المال مالي والأرض أرضي.
4: كلنا نعرف أن أخاك كان شريكا لك في تجارتك.
3: سأقوم بالإنفاق على أولاده وأرملته.
4: المرأة لها حق عندك، وقد وكلتني أن أطلبه منك.
3: منذ متى وأنت تدافع عن صاحب الحق؟
4: ماذا تقصد؟
3: هل نسيت ردك على محمد عندما التقينا به في مكة؟ ألم تقل له ساعتها إن الحق مع الأقوى وليس مع صاحب الحق؟
4: ها؟
1: بعد 13 سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة وانتشر الإسلام ودانت له قبائل العرب بالولاء والنصرة.
5: أعرف فيما تفكر يا زوجي العزيز، تتمنى لو كنت نصرت رسول الإسلام عندما التقى بك في الحج منذ 13 سنة.
4: نعم، لو كنت فعلتها لكانت قبيلتنا بنو شيبان مكان يثرب الآن، وأصبحت هي المدينة المنورة.
5: هل عرفت الآن أن الحق لا يشترط أن يكون مع القوي كما علمك آباؤك وأجدادك؟
4: قررت أن أدافع عن الحق أينما كان، كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: ها؟ تقول رسول الله؟
4: نعم يا سلمى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
5: يا الله، شهادة تأخرت كثيرا يا مثنى.
4: أتسلمين معي؟
5: أسلمت من قبلك وظللت في انتظار أن يدخل نور الإسلام إلى قلبك. هيا بنا نسافر إلى المدينة المنورة وتلتقي بصديقك أبي بكر خليفة المسلمين وتعلن إسلامك أمامه.
4: سفري إلى المدينة لن يفيد الإسلام. مسيلمة الكذاب وجموع المرتدين عن الإسلام يحاربون الآن أبا بكر ويريدون القضاء على الإسلام بعد وفاة الرسول، والفرس يمدونهم بالمال والعتاد.
5: مثنى، فيما تفكر؟
4: نحن هنا قريبون جدا من الفرس، وبإمكاننا أن نقطع مددهم عن أعداء الإسلام.
5: تقطع مدد الفرس؟ إنها أقوى دولة على الأرض.
4: ولكن الحق ليس معهم.
5: إنها مغامرة كبيرة يا زوجي.
4: ليس أمامي غيرها، لقد خذلت رسول الله حيا، وعلي الآن أن أنصره بعد موته.
1: في المدينة كان خالد بن الوليد يتحدث مع عمرو بن العاص عن بطولات المثنى بن حارثة ورجاله من بني شيبان.
6: يا سبحان الله، استطاع المثنى أن يشغل الفرس عنا حتى كفانا شرهم وتفرغنا للمرتدين عن الإسلام.
7: والله يا خالد، ما رأيت في شجاعة المثنى من قبل.
6: ليس عربيا، ولكنه دافع عن العرب وبدون أن يرجع إلينا.
7: أعرف المثنى جيدا، إنه يريد أن يعوض الإسلام عما فاته منه.
6: جزاه الله عنا خيرا، لقد علمت أنه أصيب إصابة خطيرة أثناء محاولته قطع مدد الفرس إلى أعدائنا.
7: منذ عرفت ذلك وأنا أدعو الله أن يشفيه ويعافيه.
5: حمدا لله على سلامتك يا حبيبي، علمني الطبيب كيف أضمد جرحك.
4: سيطيب جرحي على يديك بإذن الله.
5: حذرتك من قبل، قلت لك إنك لن تقوى على الفرس.
4: الحمد لله الذي أعانني عليهم وساعدت المسلمين في محنتهم.
5: ولكنك خسرت الفرس، أقوى حلفائنا.
4: ليسوا أقوياء، القوة مع الحق، والمسلمون هم أصحاب الحق الآن.
5: الفرس جيراننا
4: والمسلمون إخواننا، ولن نتخلى عنهم أبدا.
5: ألا تخشى على حياتك؟
4: لا والله، حتى لو مت فسوف ألقى رسول الله في الجنة.
5: سأنظر من الطارق.
4: انتظري، سأفتح أنا الباب.
5: لكن انتبه لنفسك.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أنا رسول أمير المؤمنين
4: أبي بكر الصديق،
8: يقرئك السلام، وحملني هذه الرسالة إليك.
4: بسم الله.
5: أخبرني يا حبيبي، ماذا يريد منك أمير المؤمنين؟
4: يشكرني على ما فعلته من أجل الإسلام والمسلمين، ويدعوني إلى زيارته في المدينة المنورة.
5: وهل ستلبي الدعوة؟
4: طبعا يا سلمى، أنا في شوق طويل لهذه الزيارة.
1: فور وصوله إلى المدينة المنورة ذهب المثنى بن حارثة إلى قبر الرسول ووقف أمامه متضرعا.
4: السلام عليك يا رسول الله، أعلم أن الملائكة تسمعك سلام من يصلي عليك، ولكن هل بلغك ما فعلته أنا من أجل الإسلام؟ هل علمت أني أردت أن أنصرك بعد مماتك، لأني خذلتك في حياتك؟ هل قبلته مني يا رسول الله؟ هل سمحتني وعفوت عني؟ أشهدك أني قد عملت بما تعلمت منك. علمت أن الحق مع صاحب الحق، فدافعت عنه وعديت من أجله صاحب القوة، وعلمت أنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، فأحط به من جميع جوانبه، ووهبت حياتي من أجله.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكفنك، وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على داخلك ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطلب الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطلب بخير. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده المختار خير هاد وخير دليل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والجيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا في خطاب إلهنا وتعاليمه وتوجيهاته وتنبيهاته وإخباره وإنبائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. انتهينا إلى أول سورة المؤمنون. يقول الرحمن جل جلاله، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون. وتأتي قد في لغة العربي للتحقيق والتأكيد. يقول تعالى مؤكد ويقين: فلاح المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، اللهم اجعلنا منهم. قد أفلح المؤمنون، أفلح فاز وسعد فوزا وسعادة أبدية لكل المراد. فالفلاح يرترجع معانيه إلى الفوز والسعادة على البقاء والدوام والأبد، وليس هذا إلا للمؤمنين الذين تكون مآلاتهم جنة الله يخلدون فيها ويتأبدون. قد أفلح المؤمنون، فازوا وسعدوا، أدركوا المراد والمرام، ودام لهم نيل ما راموا على الدوام. قد أفلح المؤمنون الذين أيقنوا

من الأوصاف التي يترتب عليها حقيقة الفلاح للمؤمنين انتباههم واهتمامهم من فريضة الصلاة وما يتبعها من الرواتب والنوافل والسنن، وكيفية حالهم فيها أن يؤدوها بالخشوع. الذين هم في صلاتهم المفروضة أولا ثم ما تقربه به من نوافل الصلوات خاشعون. والخشوع عبر عنه سيدنا ابن مسعود أنه علم، وهو أول علم ينزع من الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعة. الخشوع متعلق بالإيمان وتحقيقه، فما يتحقق حقيقة الإيمان في قلب إلا خشع. الخشوع تأتي معانيه خضوعا وتذللا، تأتي معانيه بعدا عن الحركة، فيأتي التعبير عن الخشوع في الصلاة بما عبر بكثير من أهل العلم والفقه أنه حضور القلب وسكون الأعضاء مع التدبر في القراءة وتفهمها. هذا الخشوع يجمع معانيه حضور القلب وتفهم المعنى مع التعظيم والإجلال ومع الهيبة ومع الرجاء ومع الحياء، فمن جمع ذلك فقد جمع الخشوع باتفاق وعلى كل الأقوال. أن يكون حاضر القلب لا غافلة ولا بعيدا عما هو بصدده. ولقد جاء إنما المصلي مناج ربه، كل تصح المناجاة من دون حضور قلب واستشعار المناجاة الذي تناجيها أمامك، ما تكون مناجاة من غير هذا. حتى قالوا لو أنك حلفت أن تشكر فلانا وتثني عليه ونطقت بشيء من الألفاظ وأنت لا تستشعر حضوره أو أنت غافل له لا يبر يمينك، بل قال ولو قال ألفاظ الثناء في ظلمة وكان موجود الذي أراد الثناء عليه وهو لا يعلم به لا يبر في يمينه حتى يقصده ويستشعر حضوره ويخاطبه بالثناء فيبر يمينه. فكيف يكون مناج لله من لا يحضر مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال سيدنا الحسن البصري كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهذا العقوبة أسرع. لا إله إلا الله. ويورد أيضا أن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له ثلثة ولا ربعة ولا خمسة ولا عشرة، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما حضر فيها. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، أول حضور القلب ثم وراء حضور قبل تفهم المعنى معاني الأفعال ومعاني الأقوال. معاني الأفعال انتصابك بين يديه، قيامك له تعظيما وإجلالا وخضوعا، هذا معنى يتعلق بالقيام، ومعنى التكبير ومعنى الدعاء بعد التكبير ومعنى الفاتحة من أول الآخرة ومعنى السورة التي تقرأها ومعنى التكبير عند الانتقال ومعنى التسبيح وأنت في الركوع، معاني يكون قلبك حاضر تتدبر المعاني، ومع تدبر المعنى يكون عندك تعظيم، فقد يحضر قلب الإنسان ويتفهم المعنى بلا تعظيم، كمن يحضر قلبه مع صبي ويتفهم كلامه وإيش يقول يرد عليه ما هو بتعظيم، ولكن مع حضور القلب وتفهم المعنى تعظيم وإجلال.
ومع التعظيم

والإجلال لا بد من هيبة، والهيبة فوق التعظيم، هو خشية الرد، خشية لا تقبل، ووراء ذلك الرجاء، وهو أن تؤمل إحسانه وامتنانه وفضله، كما وفقك وأقامك بين يدي أن يقبلك أن يجود عليك. وفي الخبر أن الله يقبل على العبد إذا صلى حتى يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، إذا التفت أعرض عنه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم من يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وجاء عند السيدة عائشة كما جاء في البخاري وغيره تقول سألت عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم، سرق يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. وهكذا يقبل الله عليك حتى إذا التفت أعرض عنك، فلا تلتفت يمنا ولا يسرا، حتى قالوا في معنى الخشوع ثبات البصر في محل السجود، هذا من مستلزماته. والخشوع هذا الجمع لهذه المعاني التي ذكرناها، الله لا إله إلا الله. فأن تكون راجيا أن يقبلك ويفيض عليك فيضات جوده وإحسانه تبارك وتعالى، وبكل حرف كما صح عن سيدنا علي تقرأ من القرآن في القيام من في الصلاة 100 حسنة، بالحرف الواحد 100 حسنة. وهكذا تحمده فيقول حمدني عبدي، تثني عليه فتقول أثنى عليه فيقول أثنى علي عبدي، تمجده بأنه مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الرحمن جل جلاله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما هذا العطايا في الصلاة، يقول وفوق هذه الرجاء حياء، وهو أن توقن أنك مهما أخلصت وصدقت وحضرت فلم تقم بما يلزم لله تعالى وبما يستحق، تستخجل وتستحي، فإذا جمعت ذلك فأنت الخاشع. قال وهذا الخشوع يدوم عليه الخواص من المؤمنين الصادقين المقربين، وهو الذي يشير إليه معنى من معاني قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. يقولوا أن هذا الوصف من الحضور وتدبر المعنى والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء ملازم لأرباب الصدق والمعرفة في الصلاة وخارج الصلاة، فهم دائما في حضور وفي تأمل للمعاني، والمعاني متواردة من كل ما يشاهد الإنسان، من كل ما يسمع الإنسان، من كل ما يمشي الإنسان، خطابات الوجود تخاطبنا بعظمة الموجد جل جلاله وبهيبته وكبريائه وبالرجوع إليه، تمشي على أرض من مهدها لك، تشم هواء من سخره لك، تحت سماء من رفع سمكها فوقك، وبينك وبينها كواكب ونجوم وشمس وقمر، من الذي زينها بذلك ومن الذي كون كل ذلك، وتحرك رجلك بقدرة من، ترفع الأخرى وتحط الأخرى بإرادة من وقدرة من، تنظر ببصر كيف كون ومن أين جاء. هذه خطابات من كل جانب فيها معاني إن بغيت تتأمل، فالعارفون دائما يتفهمون المعاني، إن سمعوا آية وإن سمعوا حديث وإن مشوا وإن قاموا وإن أكلوا وإن شربوا أفرأيتم الماء لتشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فكم خطابات عندما ينظر الماء عندما يشرب الماء
منين جاء هذا الماء؟ فهم دائما تتسع لهم المعاني في معارفهم، ولطائف جود الله عليهم وتعليمه إياهم حاضر القلوب وتفهم المعاني في تعظيمه للمكون الخالق جل جلاله، حيثما كانوا وأينما كانوا وإذا قعدوا وإن قاموا يعظمون الإله، وهم مع ذلك في خوف أن يغضب عليهم أو أن يسخط أو أن يعرضهم لسوء أو مكروه في الحس والمعنى، ومع ذلك هم في رجاء أن يحفظهم وأن يلاحظهم بعنايته وأن يقبلهم وأن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يرعاهم وأن يرضى عنهم، ومع ذلك فهم في حياء يوقنون أنهم مقصرون في حقه مهما شمروا واجتهدوا. ها هكذا وهكذا مما خلق الله ملائكة في السماوات، صنف من هذا الصنف من الملائكة أحدهم قائم في عبادة منذ خلق الله إلى أن تقوم الساعة، والثاني راكع من حين خلق الله ركعة واحدة إلى أن تقوم الساعة، ثالث ساجد في مكان سجوده إلى أن تقوم الساعة، رابع جالس بين يدي الله مخاطب مناجي إلى أن تقوم الساعة، فإذا جاءت الساعة وحشروا قال سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مستحيون يقول ما عرفناك ولا عبدناك حق عبادتك، وهم على هذا الحال منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، فما الذي يقوم بحق الله جل جلاله؟ وهكذا قال مرتان استحيوا من الله حق الحياة، قالوا كلنا يستحي من الله يا رسول الله، قال ليس ذاكم، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فهذه أوصاف تلازم الصادقين في الصلاة وخارج الصلاة. حتى كان الإمام عبد الوهاب شعراني عليه رحمة الله في مصر يقول أجدني على الحالة التي يكون فيها في الصلاة وقت جلوسي مع أهلي ومع عشرتي الأهلي أجد قلبي على الحالة هذه. لا إله إلا الله، يقولوا الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذلك يفتح أبواب اللذة في الصلاة وبالإقبال بالكلية على ما أنت عليه، حاضر القلب متفهما للمعاني، بل كم من معاني تنفتح للقلب في الصلاة لا يحصل في غيرها، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما يحصل من هذه المعاني تحول بينه وبين الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله لا إله إلا الله. ويروى أن صلى الله عليه وسلم قرأ مرة فهو يصلي بسم الله الرحمن الرحيم فكررها 20 مرة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إذن وصح أنه قام في ليلة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأخذ كرره يكرره صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاء عن بعض الصحابة والتابعين من بعدهم يقوموا بالآية الواحدة ليلة كاملة يكرر الآية لما فيها من المعاني والدلالات لما يذوق فيها من لطائف المعرفة التي يواصله بها الرحمن جل جلاله. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، قم فأرحنا بالصلاة، فاللفظ أرحنا بها يا بلال ما يقول لنا سيدنا وجعلت قرة عيني في الصلاة. فما أعظم الصلاة وأعظمها ما فرض الله علينا من الصلوات الخمس والتي يجب أن نحافظ عليها حق المحافظة ونربي عليها أهلينا وأولادنا، ويجب أن تنتشر ويعظم أمرها
في أسفار المسلمين وفي إقاماتهم وحيثما كانوا، وهي التي لا عذر في تركها لمن عقل، حتى إن عجز عن الحركة فيجري الأركان على قلبه، إن لم يستطع أن يومي برأسه فيجري الأركان على قلبه. وقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه الصلوات يجب أن تحل محلها من قلوب المسلمين، مكانها عند الله تبارك وتعالى، وهي عماد الدين. فترى بعد ذلك أنها تكون بهذه المثابة وعماد الدين لمن يصلي غافل ولا أدرى إيش فعل. هذا عماد الدين، هذا كيف يكون هذا؟ إنما كانت عماد الدين لما انطوت عليه من أسرار القرب والتمكين والوصل بالرحمن جل جلاله، وإفاضة الجود والخير في معنى القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والسلام، حتى يجدون إمدادا من حتى عند الخروج من الصلاة في السلام، في سلامهم على من على اليمين ومن على اليسار من جميع المؤمنين، مؤمن الإنس والجن والملائكة المقربين إلى غير ذلك مما يكون في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، ومن يقبل على اللغو لا يخشع في الصلاة، إنما يشغل في الصلاة من أعرض عن اللغو. أما من كان يحب اللغو ويشتغل باللغو ويمضي في اللغو فلا يحضر له قلب في الصلاة ولا يخشع، ولكن منهجهم في الحياة يعرضون عن اللغو. ما اللغو؟ والله ما لا يقربهم إلى الحق جل جلاله ولا يفيدهم دفعا لسوء ولا تحقيقا لخير، ما لا يعنيهم. الله الله، عن اللغو معرضون، أما المكروهات وأما المحرمات فمن باب أولى، هذه يجب الإعراض عنها، ولكن يعرضون عن اللغو ما لا يفيدهم ولا يجمعهم على الله ولا يعينهم ولا يكون زادا لهم للآخرة مما لا يعنيهم. وهذا اللغو الذي يشغل به عدو الله كل من استطاع، وخصوصا من المؤمنين، فأما الكفار فقد شغلهم باللغو الأكبر بالإثم الصريح وشغلهم بالكبائر، ولكن يشغل يحسد كثير من المؤمنين على ما يحافظون عليه من الصلوات ومن الخيرات، فيشغلهم باللغو حتى تذهب عنهم أرواح روح العبادات، وحتى لا تكثر لهم الحسنات، وحتى تترادف على قلوبهم كثافات والظلمات، فتجده يحب اللغو ويشتغل باللغو وما لا يعنيه من الكلام ومن الأقوال ومن الأفعال ومن الحركات، ما يفيد ولا يرتب عليه مصلحة من المصالح، ولكن يشغله بها ويجيب لها أصدقاء في من اللاغين ومن الذين هم على اللغو مقبلون، ويجيب له أجهزة بعد أصدقاء أيضا تشغله باللغو ليل ونهار، وفي المكان وهو لاغي لاغي لاغي لاغي في اللغو، في كل ما هو ساقط من عين الله لا اعتبار له عند الله، وذا مشغول به مشغول به، وكان يمكن يشتغل بما يرفعه بما ينفعه بما يصفيه بما يرقيه، ويروح يشتغل بما يقطعه بما يضعفه، يضعف عزمه في الطاعة والإيمان. والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سواء كان ابتغى الجاهلين، لا يقابلون سب بسب ولا شتم بشتم، لأن اللغو معرضون لا يكذبون ولا يستمعون للكذب، ولا يسبون ولا يستمعون للسب، ولا يغتابون ولا يسمعون للغيبة، عن اللغو معرضون، والكلام فيما لا يعني يتنزهون عنه،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. سمعت؟ وهكذا يقول جل جلاله: والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ينفقون مما حبب إليهم مما رزقهم الله من المال مؤدين للزكاة كما أوجب الله عليهم إخراجه من زكاة مال وزكاة فطرة زكاة البدن. والذين للزكاة وهي النماء والتطهير، فالنماء والتطهير والمدح معاني الزكاة، فيتنمى بها رزق المؤمن ويتبارك ويتطهر عن الشح ويتطهر عن البخل ويتطهر كذلك عن الشبهات في ماله بواسطة الزكاة. والذين هم للزكاة فاعلون، فيتطهر وينمو ماله بواسطة إخراج الزكاة وصرفها في موضعها، فهذا ركن من أركان دين الله تعالى بعد الصلاة، وكثيرا ما قرن الله الصلاة بالزكاة. يقول: والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون لها، يوصلونها إلى مستحقها، يخرجونها في محلها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. يقول الله تبارك وتعالى: الذين لا يخضعون لشهوة الفروج ولا يسلكون بها في غير ما أحل الله تبارك وتعالى، بل يحفظون فروجهم ويصونونها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بالنسبة للرجال الذين يملكون الجواري، فإنهم غير ملومين. يقول الله: أبحت لهم ذلك فلا لوم عليهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبقي في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما خصصته الآيات والأحاديث بأن ذلك في غير المحيض، وأنه في الماتى من غير الدبر، وهكذا فيما شرع الله تبارك وتعالى، فلا لوم فيما كان من زوجة أو ما ملكت اليمين، واللوم فيما ابتغى وراء ذلك لوم، وفوق اللوم عدوان، إنه تعدى تجاوز الحد وخرج عن حد ما أحل الله له وأباح، فتعرض للعذاب وتعرض للنكال والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانة يراعون العهد، ما اؤتمنوا عليه من سر من مال من معاملة من أي متاع من أي شيء اؤتمنوا عليه، يراعون حق الأمانة حتى يؤدونه، وللعهد ما وعدوا به ما عاهدوا عليه ما أعطوه من التزام يراعون ذلك، يقومون به ويؤدونه على وجهه لأماناتهم وعدهم راعون. هذه القيام التي يقوم عليها صلاح العباد والبلاد ونيل الفلاح على الحقيقة، وإذا ذهبت من بيننا فصار الناس كالأنعام بل هم أضل عياذ بالله تبارك وتعالى، كما يدعو إلى ذلك إبليس وجنده، يريدون أن يعيش الناس كالأنعام بل أضل من الأنعام. يقول تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. افتتح بالصلاة وختم بالصلاة، ذكر في البداية الحال فيها وهو الخشوع، وذكر في النهاية المحافظة عليها بالمداومة والالتزام والاستمرار عليه في أوقاتها، على صلواتهم في أوقاتها بشروطها وأركانها. يحافظون على الصلوات، يحافظون على أوقاتها، يحافظون على شروطها وأركانها، يحافظون على إحسانها، لا ينقصون شيئا منها. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أداهن لمواقيتهن كن له
يقول صلى الله عليه وسلم كنا له كنا له نورا ونجاة يوم القيامة. يقول كنا له كنا له نورا ونجاة يوم القيامة ثالث عجبة. ومن لم يحافظ عنه لم يكن له يوم القيامة لم يكن لهم نور ولا نجاة يوم القيامة. كنا من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة. كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور والدليل على صدقه مع الله وفوز بالنجاة والسلامة من العذاب. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وارثون يعني الذي يورثهم الحق تعالى كما قال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يورثهم أي يجعل نتيجة أعمالهم هذه أن يكون مأواهم ومآلهم الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم أي أعطيتموها نتيجة للعمل الذي عملتموه من الإيمان والصالحات في الدنيا. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الجنة على العموم وأعلى الجنة على الخصوص الفردوس. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أبدا سرمدا. اللهم اجعلنا من أهل جنتك واجعلنا من ورثة الفردوس من خيار بريتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والأمر وما ينتج شيء يقول يورث, يقول هذا يورث كذا وهذا يورث كذا, يعني ينتج وارثون. هذا الإيمان والعمل أورثتهم أنتجت لهم الفردوس, أنتجت لهم حلول الفردوس والجنة. يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى, نسألك الدرجات العلى من الجنة. أدخلنا جنتك بغير حساب, أدخلنا جنتك بغير حساب, أدخلنا جنتك بغير حساب. وأهلينا وذوينا ومن والينا يا رب الأرباب يا أكرم الأكرمين. وهذه الأخلاق والصفات والقيم التي أثنيت على أهلها حققنا بها يا منزل الآيات, ثبتنا عليها أكمل الثبات, ورقنا في مراتبها الرفيعات, حتى ننال أعلى الفلاح والسعادات في الغيب والشهادات في الدنيا والآخرات. يا مسعد السعداء يا رب الدنيا والآخرات, يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بوجهة حبيبك الأمين وأهل اليقين والتمكين النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم.

المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم. كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم